جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

أحبب أحزانك. بصرت ونجمت كثيرا لكن

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على ناجيهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى الزوجة. الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج، حيث إن لها حقوقا يجب عليه أن يؤديها، فهي نعمة أنعم الله تعالى عليه بها، وينبغي عليه أن يشكر الله تعالى على نعمة الزوجة وأن يحسن إليها، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة وحسن معاشرتها، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفسر أهل العلم المعاشرة بالمعروف أن يحسن التعامل معها، وينظر إلى محاسنها، وأن يعفو عنها إذا أخطأت ويسامحها، وينسى الهفوات، ويترك تتبع العثرات، ويكف الأذى عنها، ويحتمل الأذى منها، ويحلم عند طيشها وغضبها، ويحسن الظن بها. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحسن إلى نسائه، ومن ذلك ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مستوى زوجاته، إلى مستوى عقولهن، فقد تسابق مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسبقته لأنها شابة، وبعد سنوات تسابق معها فسبقها، فقال هذه بتلك تعادل هذه بتلك. وكان من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يراعي صغر سنها ويلبي احتياجاتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يدخل بساما ضحاكا. فمن الإحسان إلى الزوجة أن تدخل عليها البيت بابتسامة ولطف. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتصف بها مع زوجاتنا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الزوجة بالصبر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك إلا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة، وأن لا يحرمها ما تشتهيه، وأن لا يكون بخيلا عليها في النفقة ولا على أولاده. كل ذلك يكون حسب حالة الزوج المالية، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وعلى الزوج أن يعلم أن المال

0: المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده فيه أجر عظيم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وفي حديث: والنفقة ينفقها الرجل على عياله يحتسبها له فيها أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: ومن صور الإحسان إلى الزوجة وأداء الحقوق إليها أن يعاملها المعاملة الكريمة، يعاملها باللطف واللين والرحمة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وواجب الإحسان إليها ألا يفشي أسرارها وألا يذكر عيوبها. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن حقوق الزوجة على زوجها أيضا أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقاربها وجيرانها، كذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة أو صلاة التراويح يأذن لها بشرط أن يكون خروجها شرعيا، فلا تمس طيبا ولا تخرج متزينة، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة، فيجوز له حينئذ منعها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم. فالصلاة في البيت للمرأة أفضل، ولكن إذا خرجت أرادت تخرج إلى المسجد فلا يمنعها الزوج. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويجب على الزوج أن يأمر زوجته وأولاده بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ومن وصايا الإحسان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. والعوان جمع عانية أي ضعيفة، المرأة في الأصل ضعيفة، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالزوجة التي تحفظ نفسها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها شهر رمضان، هذه الزوجة يجب أن ترعى حقوقها. يجب على الزوج أن يرعى حقوقها، وهي تحبس نفسها على راحة زوجها، ينبغي أن يغمرها بالعاطف والمودة والرحمة واللطف والإحسان، بذلك بطاعتها ربها وطاعتها لزوجها تكون من أهل الجنة. ومن صور الإحسان إلى الزوجة أن يستر عليها ولا يظلمها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ألا يتخلى عنه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومع قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته والإحسان إليها في تعامله ومعاشرته لها، فإن المحبة بينهما تستمر وتبقى الأسرة متماسكة، يسودها التعاون في تربية الأبناء، وينشأ الأبناء في أسرة مستقرة يتعلمون فيها قيم الإحسان وأخلاق الإسلام، مما ينعكس على سلوكهم في مجتمعهم ويجعلهم يعيشون في سعادة وهناء وراحة واستقرار. ومن إحسان الزوج لزوجته أنه يساعدها في خدمة البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، كان في خدمة أهله، كان يحلب الشاة، يخصف النعل، يتعاون مع زوجاته، فالتعاون مع الزوجة يزيد الألفة والمحبة بينهم وبين زوجها. يقوي الروابط الأسرية،

0: يعلم الأبناء التعاون، فبذلك بالإحسان إلى الزوجة تستمر الحياة الأسرية ويتربى الأبناء تنشئة وتربية إسلامية في بيت تسوده المودة والألفة والطمأنينة بين الزوجين. أما إذا لم يحسن الزوج إلى زوجته فقد يصل الأمر إلى الطلاق، تتشتت الأسرة، يتشتت الأبناء، تزيد المشكلات، ونسأل الله السلامة. فختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته والإحسان إلى خلقه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في

0: رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: صحتنا،
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: المكان.
5: أيها الأصدقاء، يبرز الدور الذي يلعبه المكان في الفيلم بشكل كبير، وذلك من جراء أن الكاميرا تستطيع الذهاب إلى أي بقعة في العالم دون تأخير.
0: يمكن أن يكون المشهد في أفريقيا ثم يتبعه مشهد آخر في آسيا،
5: ويمكن تقديم مشهد في طائرة ويكون المشهد التالي في أعماق الأرض في منجم فحم.
0: الفيلم السينمائي حر في هذا المجال، ولكن سرعان ما يزول الفرح بهذه الإمكانات الهائلة بالسؤال عن أي الأماكن التي يجب أن تذهب إليها الكاميرا.
5: أما بالنسبة للقرار الذي يتعلق باختيار اللقطات، يمكن القول بأن في الإمكان الذهاب إلى تلك الأماكن التي يقع فيها شيء مهم.
0: وبشكل مشابه أيضاً، ينتج هذا المبدأ عن الحاجة الضرورية في الذهاب إلى كل الأماكن التي يقع فيها كل شيء مهم.
5: ومن الخطأ أن يشار إلى حادثة مهمة تقع في مكان آخر دون أن نرى الحادثة، فهذا هو الاختلاف الحيوي بين الفيلم والمسرح.
0: ويمكن أن تقع حادثة خلاف مثلاً بين خصمين دون حاجته إلى مكان محدد، وفي هذه الحالة يواجه الكاتب مشكلة اختيار المكان الصحيح لهذه الحادثة.
5: وتأتي حرية الذهاب إلى مكان ما من حاجتنا إلى الاختيار السليم للمكان.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا، الجزء الأول.
0: أيها الأصدقاء، السيناريست أكيرا كوروساوا الذي عاش في الفترة بين عامي 1910 و1998 هو مخرج سينمائي ياباني أنتج العديد من الأفلام،
5: كما قام بكتابة عدد من السيناريوهات وبرع فيها وتميز، وكانت لأفلامه شعبية كبيرة بين جمهور عشاق السينما في العالم.
0: يعتبر كوروساوا المخرج الياباني الأكثر شعبية

0: العربية في العالم، فقد كان لأفلامه تأثير كبير على جيل كامل من المخرجين في العالم.
1: أخرج أول أفلامه سوغاتا سانشيو عام 1943، وطالت مسيرته الفنية حتى وفاته سنة 1998.
0: عايش أثناء حياته تحول بلاده اليابان من قوة إمبريالية تحكمها المؤسسات العسكرية إلى قوة اقتصادية مسالمة.
1: قليلون هم المخرجون الذين طالت مسيرتهم وكانت لهم الشعبية التي حظي بها كوروساوا.
0: أصدقائنا، ولد أكيرا كوروساوا في إحدى ضواحي طوكيو لعائلة عريقة من الساموراي.
1: ومع الساموراي له قصة سنتعرف عليها خلال هذه الحلقة.
0: كان كوروساوا يريد أن يصبح رساماً في بداية مشواره، فتابع دروساً في أكاديمية الفنون الجميلة في طوكيو وهو في سن 26.
1: قادته الصدفة العجيبة إلى العمل كمساعد مخرج وكاتب سيناريو، فقد كانت ثقافته الواسعة تساعده على ذلك.
0: وأثناء الحرب العالمية الثانية قام بإخراج أول أعماله سوغاتا سانشيرو عام 1943، وهو عن قصة صراع بين اثنين من مدارس الفنون القتالية.
1: قام لاحقاً بإخراج جزء ثاني من هذا العمل عام 1945،
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا.
0: أيها الأصدقاء، من أهم أعمال أكيرا بعد فترة الحرب فيلم الجمعة الرائعة من إنتاج عام 1947، والذي يطغى فيه الجانب الإنساني.
1: والفيلم الثاني هو فيلم الملاك السكران، أنتج سنة 1948، وهو فيلم قاتم ظهر فيه لأول مرة الممثل تيشيرو موفوني.
0: حقق كوروساوا أول نجاحاته العالمية مع فيلم راشومون عام 1950.
1: كان الفيلم متفوقاً من جميع المقاييس، التصوير وحركات الكاميرا التي كانت متقنة جيداً، وكذلك أداء الممثلين.
0: وأخيراً القصة التي تتحدث عن معايشة عدة أشخاص لجريمة بشعة ووصفهم لها بطرق مختلفة.
1: منح الفيلم جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1951، وكان أول فيلم ياباني يحقق هذا السبق.
0: بفضل هذه الشهرة أصبح كوروساوا حراً أكثر في أعماله، فأخرج فيلم الغبي عام 1951 عن رواية للكاتب الروسي دوستويفسكي،
1: ثم فيلم إيكيرو عام 1952 عن قيمة الحياة والشيخوخة والبيروقراطية، وكان أداء الممثل تاكاشي شيمورا في هذا الفيلم مميزاً.
0: لا نزال في انتظار معرفة قصة الساموراي مع السيناريست المخرج أكيرا كوروساوا، والتي مهدت لها قبل قليل.
1: لم أنسى ذلك، ولكن فلنعطي المستمع الكريم نبذة عن الساموراي قبل الدخول في هذا الموضوع مع أكيرا.
0: ولم لا؟ الساموراي أو بوشي عزيزي المستمع هو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان.
1: تعني كلمة ساموراي في اللغة اليابانية الذي يضع نفسه في الخدمة.
0: رغم أن اللفظ الأصلي استعمل في فترة إيدو لتمييز الرجال الذين كانوا يسارون على حفظ الأمن، فقد تم تعميم هذه الكلمة لاحقاً على كل الرجال المحاربين في اليابان.
1: هذا بشيء من الإيجاز، أما ما أردت قوله عن علاقة السيناريست أكيرا كوروساوا فبفضل السمعة العالمية المكتسبة والتي حققها هذا السيناريست المخرج، فقد تمكن كوروساوا من إقناع استوديوهات توهو بتوفير ميزانية تجاوزت 300 مليون ين حتى ينجز فيلمه رجال الساموراي 7 عام 1954.
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن هذه الميزانية ظلت ولمدة طويلة الميزانية الأكبر في تاريخ السينما اليابانية؟
1: إنها لكذلك، وقد عرف الفيلم نجاحاً منقطع النظير، بالرغم من قيام توهو باقتطاع أكثر من ساعة من النسخة الأصلية.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا.
0: مستمعين الكرام، يعتبر فيلم راشومون الذي كتبه وأخرجه الياباني أكيرا كوروساوا وشارك في كتابة السيناريو معه ريونوسكي أوكوتاغاوا، يعد هذا الفيلم نقلة كبيرة في حياة كوروساوا الفنية.
1: أنت بذلك تشوقنا لمعرفة قصة هذا الفيلم بالتفصيل ومعرفة نجومه.
0: الوقت ما عاد فيه متسع لذلك، ولكنني أعد المستمع الكريم بالحديث عن فيلم راشومون في حلقة الغد بشيء من التفصيل.
1: لقد حصل أكيرا كوروساوا على عدد كبير من الجوائز طيلة حياته الفنية، منها على سبيل المثال جائزة بريميوم إمبريال عام 1992،
0: كما حصل على جائزة الثقافة الآسيوية عام 1990،
1: وجائزة الأوسكار الشرفية عام 1990،
0: وجائزة أماندا لأفضل فيلم أجنبي روائي طويل عن عمل ران عام 1986،
1: وجائزة ديفيد دي دوناتيلو عن أفضل فيلم أجنبي عام 1986،
0: وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام لأفضل فيلم بلغة غير إنجليزية عام 1986،
1: وحصل كذلك على وسام الثقافة عام 1985.
0: وهناك الكثير من الجوائز الأخرى التي سنتعرف عليها غدا إن شاء الله.
1: تلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين. وجوه
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: مستشفى الفرح الطائر. لقد آل مستشفى الفرح الطائر على نفسه أن يرتد يعقوب بصيرة حتى ولو لم ير يوسف أو قميصة، وأن تتحقق المعجزة وتصير البيضة أما للدجاجة، الدجاجة أما للبيضة، وأن يبصر ميلتون بعينين من حديد فردوسه الضائع، وأن تستقيم حدبة لورد بايرون، وأن تتقوى عقب أخيل، وأن لا يسقط إدوارد سعيد وسركومبولس في فخاخ المرض الخبيث، وأن يتمتع بورخس في رمقه الأخير بعينين تشبهان متاهة صحراوية تتلذذان بمطالعة الصفحة الأخيرة من كتاب الحياة. في مدينة الشمس العمودية يخترعون أسماء أزقتهم وشوارعهم بعيدا عن قواميس الحزن والتشاؤم والكآبة والسوداوية، وكذلك حال فنادقهم ومطاعمهم ومشاربهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ومن بينها مستشفى الفرح الطائر الذي قدر لي أن أدلف إلى جنباته الطائرة، تلك الجنبات التي تتلقاك بالشعر وتمطرك بالفلسفة وتعض على هيكلك الداخل بالأمان المسحورة. لقد كتب على بوابة مستشفى الفرح الطائر هذه العبارة المنقوشة بالدم والدموع للمفكر الشهير جورج سانتيانا دون ما أي إشارة إليه بالطبع. تقول العبارة: إن كنتم تظنون أن السعادة تستحق الاستمتاع بها فاذكروا أنها تستحق الدفاع عنها. أليس هناك شيء يمكن أن تفقدوه بموتكم يساوي نصف قيمة استعدادكم للموت؟ إذا كانت هذه العبارة تحريضا لدخول المستشفى بمعاني الفرح الطائر والسعادة المدرارة التي تستحق الاستمتاع بها، فهي تصادق على الموت بالطريقة التي يتخيرها المعالجون والأطباء المحترفون من ذوي الحساسية الطبية العالية، أولئك المعجونون بفذلكة لا تخلو من أعياد، وبحماس علمي لا يخلو من أظافر طويلة، وبحس صوفي يلبس لبوس أبقراط الكبير. هكذا فإن الأطفال الرضع لا يتحمل مستشفى الفرح الطائر استضافتهم للعلاج وترقيدهم على أسرته المعقمة أكثر من يوم واحد، لأن فلسفة أطبائه وإدارته تقوم على التعامل مع العاقلين والبالغين وذوي الرشد، أولئك الذين بلغوا في الفلسفة مبلغا قيما واجترحوا النظر والتمرئي في أسرار العلاجات وبواطن التطبيبات. فالأطفال وهم يتوجعون ويتألمون ليس بإمكانهم حتى أن يقرأوا العبارة الشهيرة الملصقة على بوابة المبنى. أما آباؤهم دون شك فمشغولون بأطفالهم وبأمراض أطفالهم عن أي قراءة. أطباء مستشفى الفرح الطائر مستغرقون في خلق لغة خاصة بهم لا تشبه لغة أي من أولئك القادمين للعلاج، أو لغة أي من الآباء والأقرباء القادمين مع مرضاهم. فمثلا عوض أن يقول الطبيب مرضى السرطان، مرضى القلب، مرضى الفشل الكلوي لغير ذلك. فإنه يقول: المرضى من قوم السرطان، أو من قوم مرضى القلب، أو مرضى الكلى من قوم الفشل. والإقناع في فلسفة مستشفى الفرح الطائر بسيط جدا، مثل الماء، فإذا فشلوا في إجراء عملية ما برروا ذلك بأنه قضاء الله وقدره، وقذفوا بالعلم الذي تعلموه إلى أقرب مرحاض، وصاروا يتمسحون حينها بالفقه والوعظ وأخلاق التدين. وإذا ما احتججت على خطأ طبي من أخطائهم ظنوك أنك تقلع عيونهم من محاجرها، وأنك تتحول إلى ذئب يطارد حملاناتهم الوديعة. في مستشفى الفرح الطائر، إذا ما تبرعت أم لابنها بكلية برروا فشل العملية بأن نسيج كلية الأم قد كان خريفا بعض الشيء، وكانت كلية الأم تتحدث برطانة غير مفهومة لشاب في مقتبل العمر، لذلك على كلية الأم أن لا تعمل في جسد ابنها. وفي مستشفى الفرح الطائر لا تنصحن زميلتك في الدراسة بأن تجري عملية الزائدة الدودية، لأنها لن تكون لك زميلة دراسة قط اليوم التالي لإجراء تلك العملية. وفي مستشفى الفرح الطائر يمكنك أن تتخيل أنك طائر الشوك الذي ينتقي أحد إبرة ليغرس قلبه فيها حتى يغني أجمل الأغاني، لكنك هذه المرة حال دخولك مستشفى الفرح الطائر لن تكون مولعا بالأغاني، بل بتوديع الرفاق والأصحاب والأحباب وإرسال بطاقات جنائزية شديدة الرومانسية والفرح الطائر. وفي إحدى المرات كان طبيب المناوبة يتحدث إلى الأب عن حالة ابنته الأنثى، بينما كان الأب يحملق بعينيه مستغربا لأن ابنه ذكر، ورغم أن الأب كان يصحح للطبيب كل مرة جنس طفله، فإن الطبيب كان يمضي في الحديث دون توقف عن المريضة المسكينة. وبديلا عن نقلك إلى العالم الآخر، قد يسعفك مستشفى المرح الطائر أو الفرح الطائر بنقلك أو نقل مريضك إلى مستشفى آخر في حال إصابة أطباء المستشفى بالنعاس، أو عدم تفرغ الطبيب نظرا لانشغاله في سهرة خاصة جدا أو سفر عائلي، حينها سينقلونك بالمجان في عربة إسعاف إلى مستشفى الأمل الذهبي أو إلى مستشفى الزمان الصاعد، كما لو كنت أنت ومريضك في سياحة داخلية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة عندها في تلك السيارة التي يوفرها مستشفى الفرح الطائر. ستبحث عن مقبض أو ممسكة ليديك حتى لا تسقط على رأسك فلا تجدها، وعندها أيضا سيتخضخض مريضك وستنتحب كبده فيتقيأ مرتين على الأقل، وعندها كذلك ستترنح أنت وستسقط على مريضك كما لو كنتما معا مريضا واحدا في طريقه إلى الأمل المستهتر بأصحابه. كانت روح أحمد بن الحسين المتنبي تتجول ساخرة في مستشفى الفرح الطائر حينما كان مصابا بالحمى، وهي تؤكد بلسان عربي فصيح لا يقبل الجدل ولكنه ضحك كالبكاء، أي كالبكاء. وربما جاز في أخلاق التهكم أن يصير البيت أيضا ولكنه ضحك كالبكاء، أي الكلب الخاص بك. وكان صديقه الوفي المعري ماشيا في بهو الفرح الطائر، معترفا بتجهم الأمنيات وكفهرار الأحلام، مهونا عليه الخطوب مانحا إياها حبل الوداد. وبعدين صوب فان جوخ وإرنست همينغوي وخليل حاوي رصاصاتهم الثاقبة، أسمعوا دوية سيارة إسعاف مستشفى الفرح الطائر طائرة نحوهم حاملة أجسادهم اليتيمة صوب اللوحة والرواية والشعر، ومنقذة أعمالهم الخالدة من أثر الرصاص الطائش والقرارات الاستباقية. هو ذا مستشفى الفرح الطائر يتحرك نحوي مثل دبور جن في الظلام، موجها مرحه نحوي كأنني فريسته التي سيلسعها بعد قليل حين لم يجد شيئا في طريقه للتسليات الظريفة. مستشفى الفرح الطائر.
4: وجوه
1: صالح بن علي العامري
4: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الصباح المشرق على الحارات القديمة، تزفه أصوات العصافير وأسراب الحمام الزاجل، يرفع الظلام عن خضرة الأشجار في الحقول والحدائق، فتشرق بزهورها وأوراقها وسعفاتها وهي تنسج لحن كلمة جميلة ينتظرها الناس كل يوم. صباح الخير.

بهلة أو بهلة بالضم، نكهة التاريخ ورزنامة الطبيعة ونشيد السواقي وإشراقة عهد عمان المتجدد حين تصعد الشمس على ظهر سورها المحيط بالمدينة على مسافة أكثر من 11 كيلومترا، يصبح الصباح برائحة الطين القديم المبلل بالمطر نديا ولونه بهيا، خاصة أن المدينة عميقة في التاريخ البشري بعمق 3000 عام قبل الميلاد. على سورها تتراقص ظلال النخيل وتعطي المزارع الخضراء الطمأنينة الصباح، وهي تخبئ تحتها سواقي الأفلاج المتدفقة. أما القلعة الساكنة بوقار على التل المرتفع فهي تسجل أحداث عمان منذ ما قبل الإسلام، وتسجل اليوم أيضا سعادة عصرية يجتمع فيها الناس كل عام في مهرجان رائع يعرف باسم مهرجان شتاء قلعة بهلة. تترقص فيه زهور يناير وتشرق شمس الشتاء دافئة على الناس، ليستمتع الجميع بمكوناته التي تجمع بين الحديث والقديم. إنها أول موقع يدرج على قائمة التراث العالمي عام 1987. حصن جبرين هو جبر شمس الماضي بالحاضر في لحظات عمانية خالصة لم تنكسر رغم عوادي الزمن. بناه الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي عام 1670 كقصر شخصي ومقر حكم ليشرق بنور الحكم والعلم معا. حين تشرق الشمس تختار مدخلها الخاص الذي تعرفه جيدا، تعانق 17 نافذة علوية وسفلية، تدخل منها لتضيء قاعة يتم استقبال كبار الشخصيات بها. يتراقص النسيم البارد فيها باستمرار حتى في فصل الصيف، تسمى قاعة الشمس والقمر. هنا يلقي الصباح تحيته على مبنى أسطوري مستطيل ضخم بثلاثة طوابق تضم حوالي 55 غرفة، تحيط به البساتين من كل اتجاه، وتجري تحته المياه بأفلاجها المتدفقة التي تقطعه ثم تذهب لتروي البساتين الخضراء. وعلى الزوايا بئران بعمق 20 مترا تغنى الزمان بعذوبة مائهما وبهندسة إنشائهما لضمان وجود الماء في كل وقت. في صباحات الزمن الماضي ومع مشرق الشمس ترتفع أصوات التلاميذ وأصوات المعلمين وهم في حلقات علم خرج منها رجالات عمان الأوفياء. وعلى بعض الجدران والغرف يكشف الضوء المنعكس عليها كتابات ونقوشا تجعلك لا تكف عن الانبهار.

الصباح في سوق بهل القديم هو مزج موسيقي بين تسلق الشمس للسقف الحديث بعد الترميم وبين أصوات مرتاديه وهم يشعون نشاطا، يفتحون حوانيتهم ويحملون سلعهم التقليدية التي تشتهر بها الولاية كالسيوف والخناجر والفضيات والسعفيات والتمور وغيرها من البضائع التي تعلن كل يوم أن هذا السوق مكان تتوالد فيه الأزمنة وتكبر فيه قمم التاريخ لتلامس السور العظيم والقلعة الشامخة. في شموخ منذ آلاف السنين، قلعة كالطود ظلت صامدة، عين بهلا سورها من حولها والضواحي باسقات ناضدة. يا لهذا السور، قل لي قصة طينها الأنوار دوما شاهدة. أخبر السور بما في قلبه وشدت أبراج عز الماجدة. إنني قلت لبهلا وأنا نور عين لم تراها راقدة، سطعت شمسي فأضحت قبلة لنجوم بازغات صار

0: صباح الخير من بهلا.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرة المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. قتلى وجرحى مع تواصل الهجمات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا خاصة على منشآت الطاقة والموانئ. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح جديد، بداية جديدة، نبدأ بالتوكل على الله بأن يبارك لنا في وقتنا ويومنا وصباحنا، وأن يحيطنا برحمته وحفظه. وصباح الخير لكم جميعا مستمعا مستمعا. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي. فقط تفاءل واستبشر خيرا، ولا تسمح لأحد بأن يقلل من صباحاتك.

وإذا كنت تستمع الآن إلينا فاعلم بأن هذه ليست صدفة، هذه رسالة لك الآن هذا الصباح. اطمئن، كل ما تقلق بشأنه سيمضي، وكل اللي تتمناه سيأتي إن سعيت إليه بصدق، وكل باب أغلق في وجهك لم يكن بابك أنت فقط. الحين هالصباح 6:08 صباحا بتوقيت مسقط، خذ نفسا عميقا، رتب قلبك وادخل إلى هذا اليوم كأنك تدخل إلى حلم كنت تنتظره من فترة طويلة.

منتصف الأسبوع الثلاثاء العاشر من ربيع الآخر 1448 للهجرة، 22 سبتمبر 2026 للميلاد. اليوم إن شاء الله بيكون يوم جميل، لأنك قررت أن تراه جميلا. التفاؤل قرار، الصباح وجه الحياة الباسم، معه يولد الأمل، يولد الفرح، يولد الجمال. الشمس تشرق والسماء تتنفس، حتى الطيور تحلق بحب.

وصباح الخير لكل الذين الآن هم في الطريق، لمن ربط حزام الأمان وتوكل على الله، لمن بدأ صباحه بالاستماع إلينا وقال يا رب يوم جميل، لمن هم الآن في دروب مسقط، ولمن يستمعون الآن إلينا من أرجاء الجبل الأخضر والباطنة وظفار. أنتم عمان الحقيقة، أنتم عمان التي تمشي، فابتسموا وأقبلوا على صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل، امضوا في طريقكم فاسمكم عمان وهذا يكفي.

وصباح الخير من مسقط، وهي التي تصحو بأناقتها وعلى الباطنة شمالها وجنوبها، وهي تزرع الخير نخلة النخلة، وعلى الداخلية وهي تلبس تاريخها، ومن الظاهرة والبريمي وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، من الوسطى ومن ظفار ومسندم حيث الجبل يعانق البحر. صباح الخير من مسقط.

الرفيع. وعندما نتحدث عن عمان نحن لا نتحدث عن وطن فحسب، نتحدث عن انتماء، عن اعتزاز، عن فخر، عن جذور راسخة في أعماقنا، نتحدث بلغة الحب.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: نهضة متواصلة وعهد سعيد متجدد بالخير في كل أرجاء عمان. تطوير شبكة الطرق والواجهات البحرية والمواقع السياحية. محافظة الوسطى تشهد تحولاً تنموياً شاملاً وبنية أساسية مستدامة وأكثر من 6 مليارات ريال استثمارات الدقم التي تقود التحول الاقتصادي في محافظة الوسطى. وصباح الخير من محافظة جنوب الشرقية التي تشهد مشروعات إنمائية وتنموية ومبادرات مجتمعية وشراكات مع القطاع الخاص، منظومة متكاملة ترصد الحراك التنموي في محافظة جنوب الشرقية. مشروع تطوير حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي، الواجهة البحرية بمنطقة أصيلة بجعلان بني بوعلي، ومشروع مسار قهوان بولاية جعلان بني بوحسن ومستشفى الفلاح، وتنمية متواصلة في نهضة متجددة بالخير في 11 محافظة بامتداد عمان.
1: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ

رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللا مركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم، وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا، ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات، فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى، تكريساً لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير. وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما وضعنا الأسس لنظام إدارة محلية يسهم في تسريع تنمية المحافظات وبناء قاعدة اقتصادية واعدة فيها وتطوير شراكة شاملة مع المجتمع. وإننا إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد،

0: عين على الصحافة. من جريدة عمان قراءة العناوين الصحفية، وفي الصفحة الأولى: مرسوم سلطاني بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. جلالة السلطان يعزي حاكم إمارة دبي. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتجدد رسالتها الداعية للسلام وسط توترات تحيط بالمنطقة. أكثر من 10,000 طالب يلتحقون بجامعة التقنية للعام الأكاديمي 2026-2027. تنمية نفط عمان توقع عقدا لحفر 274 بئرا. غدا انطلاق خليجي 27، والأحمر يطمح إلى حصد اللقب الثالث. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي الوزاري لمجلس التعاون بنيويورك، ومجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. المدينة الطبية الجامعية توظف الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج تشوه نادر في الرسغ. بدأ التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بولاية العمرات. بلدي شمال الشرقية يناقش تنظيم حركة الشاحنات وتطوير الطرق. البحث العلمي والابتكار تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في اجتماعات لينداو لحملة جائزة نوبل. جامعة التقنية تستعرض مسيرتها وإنجازاتها، و112 برنامج أكاديمي ترسخ الابتكار. التركيز على جودة التعليم وموائمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات السوق. مؤتمر ومعرض عمان للرعاية الصحية يبحث توطين الابتكارات الطبية وتعزيز الرعاية الوقائية، تحفيز الاستثمار المستدام في الصيدلة والتكنولوجيا الطبية. دليل إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار يسهم في وضوح الإجراءات ويحسن تجربة المستفيدين. الوسطى تشهد تحولا تنمويا شاملا وبنية أساسية مستدامة. انطلاق النسخة الثانية من برنامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية بشليم وجزر الحلانيات وجنوب الشرقية تناقش توسيع أتمتة الخدمات وتوظيف الذكاء الاصطناعي. في الصفحات الاقتصادية: شركة تنمية نفط عمان توقع عقدا متكاملا لخدمات الحفر مع شركة وذرفورد يشمل حفر 274 بئرا. منتدى الجاهزية الاقتصادية يناقش تعزيز التكامل في مواجهة الضغوط التضخمية. حلقة عمل حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني بصلالة. بحث تعزيز التعاون في مجالات التنمية المجتمعية بمحافظة مسندم. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكتب الله لكم الدروب الموفقة تستقبلون في هذا الصباح ما يسر خواطركم وتحققون بإذن الله فيه آمالكم وأحلامكم وتطلعاتكم. نسعد بهذه الرفقة الصباحية في صباح الشباب. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. كل شيء يهون إلا الوطن. الوطن خط أحمر تفديه النفوس الأصيلة بنفسها وبكل ما تملك لرابطة الوفاء بينها وبين الوطن، ولأنها تدرك أن من أعظم الهبات للإنسان أن ينعم بوطن آمن سالم مستقر مزدهر. فأعيذك يا وطن الحبيب من كل عابث أو مفرط بأمانتك، فلك الشموخ والعلياء والمجد يا وطني.
1: الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي حكومية، وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن.

ويرفل هالعلم رفعة ومهابة وعز يوصل حدود السحابة بتاريخ متوا فيه الكتابة مرصع بسمو تبرى المعاني مرصع بسمو وتبرى المعاني.

صباح الشباب. صبحكم الله بالخير، صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين، يا حيا وسهلا ومرحب بالجميع. 6:31 دقيقة صباحا، فإذا صادفت في صباحك اليوم فراشة الصباح صبح عليها بالخير، أخبرها بأن الحديث عنها اليوم، الحديث في الإذاعة. أهلا هلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار والبركات، صباح المتفائلين خيرا، المشرقين، المبتسمين، المتفائلين. الحمد لله إن روح الإنسان تتجدد كل يوم، الحياة متغيرة ولا تبقى على وتيرة واحدة. الحمد لله على نعمة التخلي والنسيان، والنفس مهما خافت وجزعت تهدأ وتطمئن في نهاية المطاف. أهلا أهلا بالجميع، صبحكم الله بالرضا والخير والعافية. اليوم تاريخ مميز، 22/9/2026، وتميز لأن بكرة 23. صباح الخيرات من الأستاذة ضحى الرشدي. الأستاذة ضحى الرشدي توجه صباحاتها وكلماتها لمعلمات مدرسة حي السرح، وتقول لهن: لنجعل من هذا اليوم خطوة جديدة نبني بها مستقبلا مشرقا لوطننا. إن شاء الله أستاذة ضحى رسالتك وصلت إلى كل المعلمات. وصباح الخير من هدى اليعربي. أهلا أهلا بأنوار والريم، بنات بدر الهدابي، صباح الخير يا أنوار والريم بعد، وكل المستمعين والمستمعات. بشروا عن صباحاتكم، كيف الدروب والمشاوير؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. في تمرين بسيط مدة أقل من 10 دقائق، هذا التمرين يمنحك تفكيرا أسرع ومزاج أفضل. تعرف إيش؟ اركض اركض اركض اركض حتى لو ببطء لمدة 10 دقائق صباحا، هذا الأمر يساعدك على تحسين سرعة التفكير وتعزيز الشعور بالسعادة، حتى عندما تكون سرعة الركض أعلى بقليل من سرعة المشي. المهم هذا الصباح قرر أن تكون أكثر بهجة وسعادة. من تهدي هالمقطع؟ من خطر في بالك؟ أيوة، بمجرد ما سمعت هالكوبليه.

صباح الخيرات والأنوار والبركات، صباح الصحة والعافية. وإذا كنتم أو أحبابكم يمروا هالفترة بتغيرات في صحتهم فالوضع طبيعي، ترى هالفترة فترة تغير الأجواء. صباح الخير والنور والمحبة. أهلا أهلا بجمعة البلوشي، لا صباح النشاط لأحفاد جمعة البلوشي. إنزين، من هم أحفاد جمعة البلوشي؟ خبرونا عنهم. صباح الخير لعلي، أهلا ومرحبا بأبو فارس الراس، برفقة أبناء فارس وريمة وهم يستمعون الآن إلينا في طريقهم إلى المدرسة. يلا نشاط نشاط يا فارس يا ريمة. أبو القاسم صباح الخير. إسماعيل اللمكي صبح بالخير على زملاء في العمل، وليد اللمكي، رشاد الشقصي، فهمي الذهلي، دروب السلام إن شاء الله. وصباح الخير يا أبو هود حمود صباح الأنوار. يا أخي في رسالة واصلة من الأستاذة سلمة تقول صباح الخير، تعرفوا إنكم يا راشد وصباح الشباب أصدقاء طريق المدرسة والجامعة، وحاليا أول فصل تعيين. شكرا على الطاقة الإيجابية، شكرا على الأثر. يا كبرتين أستاذة سلمة، يعني نحن رافقناك من يوم كنت طالبة في المدرسة بعدين في الجامعة والحين موظفة. بالتوفيق إن شاء الله، رحلة عمل سعيدة موفقة مليئة بالهمة والنشاط. وصبحكم الله بكل خير ونور ومحبة وورد وفل وبركة وتوفيق. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي بدون سيارات. أيوة، اليوم 22 سبتمبر يصادف الاحتفال باليوم العالمي بدون سيارات، مبادرة عالمية تشجع الناس على ترك سياراتهم الخاصة ليوم واحد واستخدام وسائل نقل بديلة، مثلا مشي، ركوب دراجة، مواصلات عامة، بهدف تقليل التلوث، تخفيف الازدحام وتحفيز المجتمع. على ذكر يوم عالمي بدون سيارات، ترى اللون الأبيض، أيوة اللون الأبيض هو اللون الأكثر انتشارا في ألوان السيارات على مستوى العالم. ما هو اللون الثاني؟ ما اللون الثاني اللي ترتيب رقم 2 عالميا من حيث ألوان السيارات؟ ليس في عمان فقط، عمان ترى أكثر لون انتشار من ألوان السيارات. الأول اللون الأبيض، بعدين اللون الفضي، لكن على مستوى العالم إيش هو اللون رقم 2 من حيث عدد ألوان، من حيث أعداد السيارات؟ إيش هو اللون رقم 2؟ اللون اللي يأتي ترتيب رقم 2 من حيث الألوان الأكثر شيوعا، اللون الأبيض رقم 1. رقم 2 إيش هو اللون الأكثر انتشارا في ألوان السيارات على مستوى العالم؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أوات مورنينج يوث. ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. صباح الخير لهلال البحر إن شاء الله. الحين نتواصل مع الإخوة في شرطة عمان السلطانية، الله يحفظكم جميعا ويرعاكم. إيش هو اللون اللي ترتيبه رقم 2 من حيث أكثر ألوان السيارات انتشارا على مستوى العالم؟ تعرف الجواب، شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من بين الكلمات اللطيفة التي تشعرك بجمال ودفء من حولك، كلمة لبيه يعني، أو كلمة تامر أمر، أو كلمة أبشر، أبشر ومن عيوني. إذا كنت محاط بأشخاص لما تطلب منهم شيء يقولوا لك أبشر ومن عيوني، تمسك بهم جيدا.

اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي لعالم من غير سيارات، اليوم العالمي بدون سيارات. نحن نسأل عن أكثر لون من ألوان السيارات انتشارا بعد اللون الأبيض على مستوى ألوان السيارات حول العالم. اللون الأبيض هو رقم واحد. إيش هو اللون رقم اثنين انتشارا في ألوان السيارات على مستوى العالم؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. يلا يلا يلا شاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة. ترى أكثر لون انتشارا على مستوى ألوان سيارات العالم اللون الأبيض، يمثل تقريبا 29% من السيارات حول العالم. إيش هو اللون رقم اثنين؟ صباح الخير للدكتورة شيماء، ومرحبا بالمهندس العبري، وصباح الخير لخالد، أهلا أهلا بعلي، وصباح الخير لأبو أحمد الهدابي، أول المجاوبين إجابة صحيحة صح، والباقين يلا إيش هو اللون رقم اثنين انتشارا في ألوان السيارات على مستوى العالم؟ صباح الخير للأستاذ خميس العبري من مسقط إلى برلين، وفد جمعية المحامين العمانية يختتم زيارته الناجحة للمؤسسات القضائية والتشريعية الألمانية. يا صباح الفل والورد والياسمين، يلا اللون اللي أكثر انتشارا في ألوان السيارات بعد اللون الأبيض على مستوى العالم. أم ياسر صح 100%، وقاسم العامري صحين، لكن أم دانا للأسف إجابتك خاطئة. صباح الخير من الصيدلانية حليمة الزجالي، تصبح بالخير على ولدها النشيط حمزة، صباح الخير يا حمزة يلا نشاط، وصباح الخير لخالد النيري، والباقين يلا إيش هو أكثر لون انتشارا في ألوان السيارات بعد اللون الأبيض على مستوى العالم؟ تعرف أن عدد السيارات في العالم تقريبا قرابة 1,700,000,000 سيارة على مستوى العالم. صباح الخير من وليد الشرجي، إذا كان صح صح صح وليد 100% صح، وقاسم أبو القاسم إن شاف أنك بحثت عن معلومة من محركات البحث، والباقين يلا اللون اللي ترتيبه رقم اثنين انتشارا على مستوى العالم بعد اللون الأبيض في ألوان السيارات. شاركونا الجواب فيما نشارككم أجمل لحظات الصباح. صباح الخير والنور والعافية، صباح النشاط. بخبرك بعد شوي عن الفواكه المفيدة اللي فيها كربوهيدرات، مفيدة للمخ والعضلات. انت عندك ايش لونه؟ اخضر. لا لا لا اسماعيل، لا طبعا اجابتك خاطئة. صباح الخير لابو سليمان الصالحي، ابو سليمان صباح الخير، ابو سليمان صح، اما نور الله يهديك. لا طبعا ما لون الاخضر،

هذه الأغنية من الأغاني التراثية العمانية التي تتحدث عن لاند روفر الخضر. صباح الخير للجميع، أهلا أهلا بكم أينما كنتم. اللون الأبيض هو اللون الأكثر انتشارا في ألوان السيارات على مستوى العالم. اللون الأبيض إيش هو اللون اللي يأتي ترتيب رقم 2 في ألوان السيارات على مستوى العالم؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط، شاركنا الجواب بلغة الألوان. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6621، وصباح الخير والأنوار كلها لعلي. أهلا بالأستاذة سلمى، حددي الإجابة. أم فراس صح. وصباح الخير من يحيى المعمري على ذكر اليوم العالمي بدون سيارات. التحية للزملاء الكرام في مدرسة رحب بولاية لواء بشمال الباطنة، والله يسهل يسلمهم في طريقهم الجبلي للمدرسة، الله يحفظهم ويرعاهم. اللون الأكثر انتشارا في ألوان السيارات بعد اللون الأبيض أي لون من الألوان على مستوى سيارات العالم. شاركنا الجواب الصحيح. أما إذا تريد صحة وعافية لمخك وعضلاتك، تعال خبرك في كربوهيدرات الفاكهة الكاملة اللي تعد مختلفة وآمنة، واللي يأتي في بدايتها التمر. التمر وجبة لذيذة غنية بالألياف ولها نكهة تشبه الكراميل. حبتين منها تحتوي على 40 جرام منها تحتوي على 30 جرام كربوهيدرات و 3 جرامات من الألياف وجرام من البروتين وصفر جرام من الدهون، فاجعلها بداية ليومك وصباحك. صباح الخير والعافية يا صباح الفل طلال الهنائي، صباح الخير. وأم عبد العزيز تصبح بالخير على مريم بنت محمد،

صباح الخير والنور والنشاط، يلا نشاط وهمة وحيوية. هذا الصباح من أجل أن تستهل يومك بكل إرادة وعزيمة لتحقيق الأحلام والأمنيات والطموحات. صباح الخير من أحدهم يصبح بالخير على بنت بشرى الذيابي، وصباح الخير مجد المهندس، صباح الخير من أنور بن طلال الهنائي، وصباحاتكم ورد وخير وعافية جمال الرواحي وعزان واسماعيل وناصر وخالد. أهلا أهلا بكم أينما كنتم، وصباح الورد والفل والياسمين. أهلا بكل النشيطين الذين قرروا هذا الصباح أن يكونوا على قدر عال من الإيجابية والتفاؤل. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي بدون سيارات، مبادرة عالمية تشجع الناس على ترك سياراتهم الخاصة ليوم واحد واستخدام وسائل نقل بديلة. على الأقل في الفترة العصرية، مثلا في الفترة العصرية لا تستخدم سيارتك، امشي سوي رياضة. أحلى صباحات وأجملها لخميس بن عيسى الرئيسي، اليوم عيد ميلادك، كل عام وانت بخير يا خميس. ما شاء الله كبرت. أهلا بكم أينما كنتم. أما أكثر لون من ألوان السيارات انتشارا على مستوى العالم، رقم واحد اللون الأبيض، رقم اثنين هو اللون الأسود. شكرا لتفاعلكم جميعا بالإجابة الصحيحة في صباح الشباب. اللون الأسود تقريبا 23% من ألوان السيارات حول العالم اللي عددها أكثر من 1,700,000,000 مركبة، لونها رقم واحد أبيض، رقم اثنين لون الأسود. يا صباح الخير والمحبة وكل النور.

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بأفراح الشعيبي، وصباح الخير صباح الخير من الكابتن طيار، يصبح بالخير على زوجته الدكتورة. من اسمك كابتن طيار ومن اسمها زوجتك الدكتورة، عشان بارك لها عيد ميلادها 22/9. صباح الخير معكم أفراح الشعيبي، صباح الأنوار يا أفراح وفاضل، أهلا أهلا بك يا فاضل. سؤال النشط في معلوماتكم، يلا بكل نشاط، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ يلا مرفأ شنة في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب بكل نشاط يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين المبتسمين المتفائلين؟ مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. والجواب من كلمة واحدة، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ أين جوابكم الصحيح من كلمة واحدة، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2300، أول المجاوبين الإجابة الصحيحة. وحميد صباح الخير، أهلا أهلا بعبد الله. صباح الخير لسعود، لا طبعا إجابة خاطئة. جوهر الزرافي صباح الخير، وصباح الأنوار لكل الذين ابتدأت صباحاتهم الآن بكل نشاط، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين في كل صباحاتهم. وداعا لتقلبات السكر، نصيحة طبية قد تغير صحتك. يمكن أنك تخطط بشكل جيد لوجباتك بهدف تجنب ارتفاعات وانخفاضات سكر الدم المفاجئة. في دراسة طبية جديدة سلطت الضوء على نصائح مختصة من أجل أنك تحافظ على توازن سكر الدم، أهمها تجنب الكربوهيدرات وتناول الحبوب الكاملة. وتذكر توقيت الوجبات مهم، أجسامنا تتبع دورة محددة مدتها 24 ساعة بيولوجية. هلال صباح الخير، أهلا أهلا بناصر. ناصر لا طبعا إجابة خاطئة، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرفأ شنة وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح بكل نشاط يلا. أهلا بعبد العزيز، وصباح الخير لأمل سيف، أهلا بك. وسعيد لا طبعا يا سعيد إجابة خاطئة، مرفأ شنة وين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط من كلمة واحدة، أهلا بأم النعمان وأبو أسامة الحاتمي والعامري وقاسم، وصباح الخير يا خلفان، أهلا بإبراهيم وخالد البلوشي. نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والنور والإشراق.

يا صباح الفل والياسمين، اهلا بمحمد اليحمدي. محمد له طبعا اجابه خاطئه، وعلي ال عبد السلام بعد اجابه خاطئه، وصباح الخير لعبد الله. عبد الله لا بعد اجابه خاطئه. مرفأ شنة في اي ولايه من الولايات؟ يلا الجواب بكل نشاط الى 90456 او ات مورنينج يوث. وين مرفأ شنة؟ في اي ولايه من ولاياتنا؟ اهلا اهلا بماجد الحسني، وصباح الخير لهيثم. أهلا بوليد، وصباح الخير لناصر. أهلا بناصر. مرفأ شنة وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ أهلا بالراشدي وماريا البلوشي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربع أصفار. أهلا بكم أينما كنتم، وصباح الخير لأم شيم والباقين. يلا مرفأ شنة وين في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بهيثم العامري، وصباح الخيرات لعليا. يا حي وسهل بالجميع.

صباح الخير لراشد الحراصي، باسم مرات، حي اهلا بالرواحي، وصباح الانوار لكم اينما كانت صباحاتكم التي تستمعون الان الينا فيها في صباح الشباب مرفأ شنا في اي ولايه من الولايات، بكل نشاط الجواب يوسف البلوشي وسليمان العبري واحمد بن حمير المعمري، وصباح الخير من احداهن تصبح بالخير على صديقتها بمناسبة عيد ميلادها ابتسام الشحي. صباح الخير لخالد الحسني، ويا مرحب يا مرحب بكل الأشخاص اللي يحتفلوا اليوم بيوم ميلادهم 22 سبتمبر. كل عام وانتم بألف خير.

يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع. فاطمة صباح الخير، أهلا بحنان بنت سالم، وصباح الخير لعلي. علي طبعا الإجابة خاطئة. مرفأ شنة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب بكل نشاط. أهلا بنبيل. أبو زكريا لا طبعا إجابة خاطئة. ومن من أحدهم يوجه صباح لأبو رغد ويقول ليومك سعيد. يومك سعيد يا أبو رغد. أسألكم، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يصل جوابكم الصحيح أريد أسألكم بعد عن السوسن. إيش هو السوسن؟ ما هو السوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ نشوف اللي مركزين معنا. يلا، ما هو السوسن؟ تحية لكل من تسمعنا واسمها سوسن، أو تحية الحين لك وأنت تذكرت، أو أنت تذكرتي واحدة اسمها سوسن وقررت أن تصبح عليها الآن بالخير. إيش يعني اسم سوسن؟ ماذا يعني اسم سوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ من سيشاركنا الجواب بكل نشاط؟ يلا، إيش هو السوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ صباح الخيرات يا محمد. لا يا محمد، إيش جاب سوسن إلى إجابتك؟ لا طبعا. أما ماريا اليوم مركزة، إجابتك صح 200 200. وصباح الخير لناصر. أسألكم، إيش هو السوسن؟ ما هو السوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نريد نقصر عليك مشوار الدرب إلى الدوام، إلى وجهتك الصباحية. المهم أنك تعيش معنا أجواء صباحية منعشة. إيش هو سوسن؟ ما هو السوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ وصباح الخير من فاطمة. نفس الشيء، اليوم عيد ميلادي ما شاء الله، كل عام وانت بخير يا فاطمة. وصباح الخير لراشد. أهلا أهلا براشد، راشد صح. أما حنان فتصبح على أبنائها أساور واستبرق والمنتظر وأحمد. ما شاء الله اسم المنتظر. صباح الخير للجميع. إيش هو السوسن؟ نوع من أنواع إيش؟ يلا، وين النشيطين؟ هاجر الحسني صح، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9909 بعد إجابتك صحيحة، واللي ينتهي رقمك ب3499 إجابتك صحيحة. ما هو السوسن؟ أم ياسر صباح الخير. أم ياسر صح. تعرف أي واحدة اسمها سوسن؟ صبح عليها بالخير، شاركها أمنياتك الصباحية لها بيوم موفق. ما هو السوسن؟ جوابكم بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ومرحبا بأبو يوسف، يقول أولادي متحمسين وهم يسمعوكم الحين، ماريا ويوسف البلوشي. صباح الخير يا ماريا، صباح الأنوار يا يوسف، يلا نشاط في المدرسة اليوم. أما السوسن فهو نوع من أنواع الزهور. صباح الخير لسوسن. السوسن نوع من أنواع الزهور، ورمزيتها ترمز في الغالب إلى الأمل والتفاؤل. فصباح الخير لسوسن، وصباح الخير بكل اللغات، بلغات الزهور والورود والروائح الطيبة.

صباح الخير من مصطفى بن علي. اليوم متأخر عليكم، ليش متأخر علينا يا مصطفى؟ آخر مرة. صباح الخير والأنوار لعارف، أهلا أهلا بهلال، وصباح الخير يا أبو سيف، أهلا أهلا يا أبو سيف. شربت الشاي ولا بعدك اليوم؟ بعد 10، العافية إن شاء الله. مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، وصباح الخيرات لكل المستمعين والمستمعات، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات. يلا مرفأ شنة، وين وين اللي ابتدأ صباحك الحين؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخيرات وطيب الكلمات، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. يوم موفق إن شاء الله. ظاهرة تناول الطعام بالقفازات هل تحمي فعلا من نقل الجراثيم؟ خبراء سلامة الغذاء يحذرون من تناول الطعام أثناء لبس القفازات من غير الضوابط، لأن ذلك يؤدي إلى نقل الجراثيم بدلا من الحد منها. انتبه انتبه. ماجد صباح الخير، مرفأ شنة، أسألكم وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ أفا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7066 طبعا إجابتك خاطئة. مرفأ شنة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح. تعرف بأن القراءة ما نشاط ترفيهي فقط، هي تحمي عقلك من الزهايمر، تحميك من الزهايمر. بخبرك إيش التفاصيل. على فكرة، على ذكر الزهايمر، من الأكثر إصابة بالزهايمر على مستوى العالم؟ الرجال أم النساء؟ من تتصور الأكثر إصابة بالزهايمر على مستوى العالم، الرجال أم النساء؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 1399. لا طبعا، إيش جاب مرفأ شنة إلى ولاية صور؟ من اللي أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، الرجال أما النساء؟ إهدالي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 1399، بما أنك ذكرت صور العفية. إجابتك طبعا خاطئة، مرفع شنة ما في صور.

اهلا اهلا بكم اينما كنتم، من الاكثر عرضه للاصابه بالزهايمر، الرجال من النساء؟ الجواب بكل نشاط الى 90456 او @morningyouth.

0: صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بالجميع. للأسف الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر النساء. هذا الأمر حير العلماء. صباح الخير يا أم راشد. أم راشد صح. أما ليان فللأسف يا ليان إجابتك خاطئة. هذا الأمر حير العلماء، لماذا تصاب النساء بالزهايمر أكثر من الرجال؟ بنخبرك التفاصيل، لا تذهب بعيدا. أسألكم، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو at morning youth. شاركنا الجواب. زين، ليش النساء أكثر إصابة بالزهايمر من الرجال؟ تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ بخبرك. الزهمر لا.
1: وين نسمع نفس الظهر عندك احنا؟
2: والله هاي الدكتور يقول انت مرات تنسى.
1: مرات؟
2: يقول لي هذا يسمونه زهمر.
1: زهمر؟ زهايمر.
2: زهايمر.
1: ايه.
2: لا بروحي زهمر.
1: ايه انا واحد زهايمر حق اهلك كلهم.
2: اي انسى وايد.
1: اي عادي. هذا ها؟
3: مفرق الزهمر.
1: ايه. مفرد مو مفرق.
3: ايه مفرق جملة في جملة
1: مجنون. ايه. وهذا ليش هذا غازك منتهي؟ تبي البرودة ولا شنو؟
2: لا هذا الاوتو.
1: اوتو شنو؟ مع قنات فضائية هذه ولا شنو؟
2: لا هاي عشان اللي يشمونه من الهواء. شنو هذا؟
1: اكسجين.
2: أكسجين.
1: ليش رايح أو تو
2: رحم الله والدي.
1: والديك الله يسلمك. لا بس ما شاء الله ما شاء الله ويهيك راد ها شوف إيش عرضه صاير.
3: يمكن صحوة الموت هذه.
2: أقول ما شاء الله أنت يا ترى العين حب.
1: أنت خايف من العين؟
2: إيه خايف طبعا خايف من العين.
1: خايف من العين ويهيك شلون معفى صار كنا هذا كنت لك معفينه وقاعطينه هذا ويهيك.
0: بخبرك ليش النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر من الرجال على مستوى العالم. صباح الخير لأم الأزهر، إيش سألتوا اليوم؟ سألنا عن مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات. سيف المعمري صباح الخير وصباح الأنوار للبنى. أهلا بلبنى. لبنى إجابة غير صحيحة للأسف. صباح الخير من ناصر. صباح الخير يا ناصر. ناصر لا طبعا إجابة خاطئة. مرفأ شنة وين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرفأ شنة وين في مقطوعات موسيقية. تعرفوا وين مكانها؟ مكانها متحف يعني في مقدمة في أنواع من الموسيقى ترفعك لأقصى درجات الهيام بعدين توديك إلى أعلى درجات الاشتياق ثم تعود بك إلى الواقعية وتتركك مع أحلامك. اسمع اسمع اسمع اسمع شيء موسيقى ما موسيقى. تتساءل من اللي ألفها من اسمع اسمع اسمع

وفي موسيقى مدتها يمكن حدود 60 ثانية، لكن 60 ثانية كافية. هذه 60 ثانية لتغيير مزاجك، صح؟ اسمع اسمع اسمع اسمع يا رب. اسمع اسمع، تغير مزاجك ولا لا؟ اسمع

أما المقطع الموسيقي الثالث اللي اخترنا لك، تعرف وين مكانها هذه المقطوعة الموسيقية؟ هذه اللي شوي بتسمعها، هذه مكانها تعرف وين؟ مكانها المتحف. ما مكانها أي مكان، يعني هذه المقدمة الموسيقية لن تتكرر أبدا. هذه المقدمة الموسيقية تعرفها لي أي أغنية؟ اسمع نشوف اللي مركزين معنا بكل نشاط. هذه المقدمة الموسيقية لأي أغنية؟

عرفت هذه المقدمة الموسيقية لأي أغنية؟ هذه المقدمة الموسيقية لأي أغنية؟ يلا نتحدى فيها معلوماتكم، نتحدى في نشاطكم هذا الصباح عشان نشوف كيف قدرتك على الإجابة أحيانا بكلمة بكلمات. حتى صباح الخير لغادة الفارسي، ومرحبا مرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0023، لا طبعا إجابة غير صحيحة. صباح الخير يا أبو منصور، أسألكم هذه المقدمة الموسيقية، هذا اللحن لأي أغنية؟ اذكر اسم الأغنية أو اسم الفنان اللي غنى الأغنية. أم شفيقة صح، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9928 بعد صح. هذه الأغنية أو هذه المقطوعة الموسيقية لأغنية من أغنية

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السنوي السادس عشر للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 99171114.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب إلياس بن ماجد المقبالي. إلياس في الصف السابع من مدرسة وسيد بن حضير للتعليم الأساسي بولاية الرستاق وادي بني هني تحديدا. صباح الخير إلياس.
1: صباح الخير أستاذ راشد.
0: يا صباح النشاط ما شاء الله واضح.

0: بصوتك انك نشيط اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بس اليوم نشيط؟
1: لا ها كل يوم ان شاء الله.
0: كذا ابغاك الياس، كيف حالك الياس؟
1: زين الحمد لله، كيف صحتك انت استاذ راشد؟
0: الحمد لله بخير وعافيه.
1: في علوم عندك استاذ راشد؟
0: ماشي علوم.
1: في اخبار؟
0: خير ومسرد خاطرك، من صوبك شي علوم شي اخبار؟
1: ما شيء لا علوم ولا اخبار الا الخير والسرور استاذ راشد.
0: مرحبا يا مرحب بي الياس، ما شاء الله يا الياس، كيف الجو معكم اليوم؟
1: زين الحمد لله.
0: انت ايش اسمها بلادكم؟
1: قريه المدينه، تقع في وادي بني هني.
0: انت في قريه المدينه؟
1: اي نعم.
0: اسمها جديد القريه ولا قديم؟
1: والله اتوقع قديمه يمكن.
0: ما شيء امطار؟ ما نزلت امطار معكم الفتره الاخيره؟
1: لا لا والله ما نزلت امطار.
0: زين قريتكم بايش تتميز؟
1: تميز قرية المدينة بالنخيل. يعني
0: وش أنواع النخيل؟
1: يعني أنت مثلا النغال، الخصاب، الخلاف، قشنديلة وغيرها من الأنواع. يعني
0: تو موسم إيش من رطب؟ خصاب شيء بعد باقي؟
1: والله وانا باقي ما أعرف والله.
0: أنت تروح تخرف المزرعة ولا ما تروح؟
1: والله أروح نعم أخرف.
0: كذا أبغاك. أيوة طيب يا إلياس، يا مرحب بإلياس. والمدرسة كيف؟
1: زين الحمد لله. المدرسة تقع في وادي بني هني، تتواجد معنا 3 مدارس.
0: ما شاء الله. تروحوا مشي ولا بالباص؟ بعيد؟
1: والله بالباص. بعيد بعيد يعني، لكن ما ودنا بعيد بعيد يعني، يمكن كيلو كيلو. وين
0: بس الشارع؟ الشارع قار معبد.
1: هي نعم
0: الحمد لله. وإذا راح عنك الباص تروح مشي إلياس ولا؟
1: ها والله انا الصباح ما اروح بيو الباص، اصير بيو الوالدي.
0: ما شاء الله. طيب يا الياس ايش حضرت اليوم عشان تشارك معنا؟
1: اذا تريد مقدمه عندي. اذا
0: أريد
1: تسمع.
0: اريد احب ليش ما احب اسمعنا اليوم جاي عشان اسمعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام
0: على رسول الله،
1: على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الوطن الذي يسكن القلوب، وصباح العز والفخر والانتماء، صباح عمان المجد والتاريخ، عمان التي نحبها حبا لا تحده الكلمات، ونفخر بالانتماء إلى أرضها الطيبة. مستمعين الكرام، إن هذه الأرض أمانة في أعناقنا، وحمايتها واجب علينا. نلتقي بكم في هذا الصباح الجميل وبرفقة الأستاذ راشد السعدي، لنجدد عهد الوفاء لوطننا الغالي سلطنة عمان، ونعبر عن حبنا لأرضها واعتزازنا بهويتها، سائلين الله أن يحفظ عمان وقائدها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة في سماء المجد.
0: ما شاء الله على المقدمة الجميلة يا إلياس، بارك الله فيك.
1: أحسنت أستاذ الجميل،
0: بارك الله فيك يا إلياس. تو أنتم مدرستكم إيش اسمها؟
1: مدرسة أسيد بن حضير للبنين.
0: ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: سميت مدرسة أسيد بن حضير نسبة إلى الصحابي الجليل أسيد بن حضير الأنصاري، تكريما لمكانته التاريخية والدينية. ويتميز هذا الصحابي بعدة صفات، حيث أنه كان من أوائل من أسلموا من أهل المدينة، ومكانته العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما شاء الله يا إلياس، بارك الله فيك على النشاط. يلا نريد نسمع قصيدة بعد كلها نشاط
1: إن شاء الله. استعلي قصيدة بعنوان عمان المجد. عمان يا موطن المجد الذي زهرا، يا درة الأرض يا فخرا لنا ظهرا، في عهد هيثمة في عهد هيثم نمضي في مسيرتنا، نبني ونحفظ عهد الخير إن حضرا. شعب عماني بالحب يجمعنا، والعلم في أرضنا بالجد قد ثمرا. نرعى تراث الأجداد الذي ورثوا، ونصنع اليوم للمستقبل الظفرات. تبقين يا عمان في قلبنا أبدا حبا وعهدا وعزا شامخا كبرا.
0: ما شاء الله إلياس، ما شاء الله، إلقاء جميل واختيار موفق. طيب يا إلياس، وأنت الحين صف سابع؟
1: نعم.
0: إيش المشاركات اللي شاركت فيها والجوائز اللي حصلت عليها؟
1: شاركت يعني في الإذاعة المدرسية، حفل تكريم الطلبة، حفل تكريم المعلمين أيضا. وأيضا حفل تكريم الأئمة والخطباء داعمين لقريتي.
0: ممتاز ممتاز. وكيفك مع مادة العلوم؟
1: نعم أستاذ.
0: كيفك مع مادة العلوم؟
1: زين الحمد لله.
0: تحبي يعني الجوانب العلمية والابتكارات؟
1: نعم.
0: والتجارب
1: وأيضا
0: قول.
1: أنا عندي من التجارب العلمية في الصف الرابع قمنا بصناعة هرمونات زراعية لمساعدة على التفكير، نستخدم مثلا على الاستخدامات التي نستخدمها قشر البيض. قشر البيض مفيد جدا للنبات، وأيضا بقايا الفواكه والخضروات والدبس والقرفة، دبس التمر،
0: زين.
1: وأيضا هلام الأولوفير مع إضافات أخرى مثل الإسبرين وغيره من الأشياء.
0: يعني وإيش يصير؟ إيش المنتج النهائي اللي تحصلوا عليه؟
1: يعني هذا المنتج يساعد النبات على النمو وأيضا على الثمرة بشكل يكون يعني النبات مرتاح جدا، يكون براحة، يعني ما يصعب عليه نموه أو ثباته.
0: ونقدر نستخدمه في أي نبات عادي؟
1: نعم في أي نبات.
0: زين، أريد منه تبيعه؟
1: اه والله ما ابيع.
0: كيف نحصل عليه؟
1: اذا تريد انا اعطيك وصفه.
0: يعني انت بتشرح لنا الوصفه. طيب يا
1: لا يهمك.
0: طيب يا الياس،
1: نعم.
0: ايش المحاضرات اللي قدموا لكم اياها في المدرسه؟ المحاضرات التوعويه يعني ايش من الموضوعات؟
1: محاضرات توعيه مثل السلامه المروريه، تحدثون عن السلامه المروريه وكيف يعني نتجاوز الشارع، ركوب الحافلة ونزوم بالحافلة، وإيش الآداب والأخلاق اللي نسويها في الحافلة، ويكون يعني ندخل في أخلاق وأدب واحترام للسائق.
0: ممتاز يا إلياس، بارك الله فيك. أنتوا درستوا أجزاء النبات صف سابع ولا بعدكم؟
1: دارسين.
0: صف متى يدرسوا؟ صف رابع ولا خامس؟ أجزاء النبات
1: من يعني يمتد من رابع لفوق الصفوف، يعني هو مهم هذا للإنسان.
0: صحيح يا إلياس. أنت إيش تريد تدرس إن شاء الله في المستقبل؟ إيش تريد تكون بإذن الله؟
1: حلمي طيارة يكون.
0: أنت تريد تكون كابتن طيار؟
1: اي نعم.
0: مدني يعني؟
1: اي مدني.
0: وين بتسافر؟
1: في مكان هنا
0: إن شاء الله يوم من الأيام نركب في طائرة وما نعرف من الكابتن، ويقولوا لنا الكابتن طيار إلياس المقبالي يحييكم.
1: إن شاء الله أستاذ. أريد أقدم قصيدة عن ضرب الإب إذا تسمح لي.
0: طبعا أسمح لك، تفضل.
1: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهبا، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. ما زال في جبهتي من عطر قبلته، ما زال يطعمني التفاح والعنبا. ما زلت في حجره طفلا يلاعبني، تزداد بسمته لي كلما تعبا. لم يحني ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجلي انحجبا. وكنت أحجب في نفسي مطالبها، فكان يكشف عن مشتها الحجبا. أغفو وأمنيتي سر ينام معي، أصحو وإذ بأبي ما رمت قد جلبا. كفاه غيم وما غيم ككف أبيه، لم أطلب الغيث إلا منه من سكبا. يا ليتني خاتم في خنصر، وكما قد شئت يا أبتي قلبته انقلبا. يا ليتني الأرض تمشي فوقها، فأرى من تحت نعلك إني أبلغ الشهبا. مهما كتبت به شعرا، فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتبا. يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. فالبر قرض إذ أقرضته لأب، يوفيكه ولد والبر ما ذهبا. لا تنتظر موته صل في الحياة أبا. لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكبا.
0: ما شاء الله على الإلقاء المعبر يا إلياس والأداء المبهر الجميل. كيف يكون الإنسان برا بأبيه؟
1: يعني عندما يكون بر الأبي ما يعوق أبا، ويكون مع أبيه يعني مثل أخوه، ويكون محترم لأبيه، والأخلاق الحسنة، ما يكون مشاغب، ويكون يعني ما عنده احترام أبدا ولا تقدير حال أبوه.
0: بارك الله فيك يا إلياس، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا لك إلياس على مشاركتك الجميلة. أقصد شكرا كابتن طيار. شكرا يا كابتن.
1: عندي أقدم شكر.
0: قدم شكر، لكن قبل أن تقدم الشكر سلم سلام كثير على والدك
1: إن شاء الله لا يهمك السابق.
0: يلا قدم الشكر إلياس.
1: أتقدم بالشكر الجزيل للمقام السامي السلطان هيثم بن طارق المعظم وإلى السيدة الجليلة لدعمهم للتعليم وتوفير البيئة التعليمية الجادة، والشكر أيضا لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم. وتقدم بالشكر الجزيل لوالدي ووالدتي على تشجيعهم ومتابعتهم الدائمة لي. وأيضا أوجه شكري إلى مدير مدرسة الأستاذ حميد اللويهي والدكتور سعيد المقبالي الإخصائي النفسي بالمدرسة، وإلى جميع الأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة. وتقدم أيضا بالشكر لإذاعة الشباب وبالأخص برنامج الصباح المدارس على إتاحتهم الفرصة لي للمشاركة، وجزيل الشكر لك أستاذ راشد، وأتمنى لك يوما سعيد مليئا بالنشاط.
0: ونحن نتمنى لك يوما سعيدا موفقا مليئا بالنشاط وعاما دراسيا مكللا بالنجاح. إن شاء الله نتواصل إلياس وتخبرني وتبشرني أنك صرت كابتن طيار إن شاء الله.
1: جزاك الله أستاذي.
0: جزاك الله خيرا يا إلياس، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. كان معنا الكابتن طيار إلياس بن ماجد بن خميس المقبالي في الصف السابع من مدرسة أسيد بن حضير للتعليم الأساسي بولاية الرستاق، تحديدا في وادي بن هني، بارك الله فيه وفي من رباه على السمت العماني الأصيل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السنوي السادس عشر للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 99171114.
0: صباح الشباب.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والانوار والبركات، رافقتكم السلام اينما كنتم، وان شاء الله الدروب سالكه بعيدا عن الازدحام المروري. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، طابت بكم الاوقات والصباحات. اسالكم الساعه 7:38 صباحا، مرفأ شنه في اي ولايه من الولايات؟ ابتدى صباحك الحين، يلا شاركنا الجواب بكل نشاط من كلمة واحدة. مرفأ شنة وين؟ أم شفيقة صباح الخير، وصباح الأنوار من ناصر، أهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 9928. مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط. أهلا بعزيزة وأبو أحمد الراشدي وسعيد بن عبد الله الفتحي، وصباح الخير ليوسف المنجي، أصبح عليكم بالخير من حقول النفط حيث العطاء والوفاء بالوعد. صباح الخيرات وشكرا جزيلا لكم يا يوسف. أسألكم مرفأ شنة وين؟ وين مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب لمن ابتدى صباح الحين من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين وين؟ أين موقع مرفأ شنة؟ صباح الخيرات وصباح الصحة والعافية. الكمثرى فاكهة مثالية لتلبية احتياجات الإنسان من الألياف. حبة كمثرى متوسطة الحجم تحتوي على 27 جرام من الكربوهيدرات و6 جرامات من الألياف، ما يعادل 20% من الكمية التي يحتاجها الإنسان يوميا. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر صفر صفر صفر، لا طبعا إجابة خاطئة. أما اللي ينتهي رقمك بصفر 670 فإجابتك صحيحة، والباقين يلا مرفأ شنة وين؟ أين موقع مرفأ شنة؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ وعلى ذكر المرافق والبحار وتاريخنا وأمجادنا، استمعوا إلى هذا الاختيار.

صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. أهلا أهلا بنورة، صباح الخير لرقية، وصباح الخير لعبير. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاثة تسعة تسعة تسعة، إجابتك صحيحة. أما محمد الجعفري طبعا إجابتك خاطئة، مرفأ شنة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرحبا مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح. أسعد الله صباحاتكم بالكلمة الطيبة التي تترك أثرا لا يمكن أن يمحى رغم مرور السنوات.

عد عد هكذا من دون ما سبب، ولا تحرص على تبرير أسباب الغياب، عد هكذا سلم علي ودون طرق إلى البيت القديم، ولا تفكر بالسلام وضمني هو هكذا معنى الإياب، عد هكذا جاوز تفاصيل الحديث ولا تقل إلا فقدتك ينجلي كل الضباب، عد هكذا لا تفكر بالعتاب. جذابة جذابة يا حلوتي جذابة، والكل يفقد إن رآك صوابه، عيناك أم خداك إن ضحك أرى نورا يشع، وكم أخاف غيابه. أنت الصباح بكل صبح، أنت السلام لأحرف المنسابة، ولك التحية قد بعثت وملؤها حب مصفى، كم أحب شرابه. يا أجمل الأرزاق يا أغلى المنى، يا وردة زكى شذاها ربنا، يا خير طرف في مجرتنا، رنا ميلي إلي بنظرة، إني هنا إني هنا. رب حسناءك الغزالة جيدا والتفاتة تزري بحور الخلود، كلمتني فطار قلبي إليها وترجيت للظماء ورودي، فتجافت عن منظري ثم قالت أترى الحور واصلات العيون، لم ألمها على الصدود لأني كنت أهلا من مثلها للصدود. وعنها الصباح للصبح أنفاس يحيط عبيرها، بالعابرين توزع القبلات، فترفرف الأطيار شدوا بالمنى وتغازل الأزهار بالنغمات. يا رب حقق للأحبة حلمهم، وهب القلوب ربيع عمر آتي. أنت الجمال وسحره وجماله ودلاله، سبحان ربي جل من سواك. إذا غازلتها استغبت وقالت كلامك غامض هل لا أعدته، وكيف وهل لماذا دون غيري، وما الفرق الذي بي قد وجدته. فأمسح عن فمي ما قال قلبي، وأعصر في مهب الصمت صوته، فبعض القول حين يعاد يغدو بلا معنى كأنك ما قصدته. حبيبة الورد رقيقة النية، كأنها الزهر في هيئة صبية، فوالله العظيم لو أن قلبي أحب سواك لم أسكنه صدري، وأعظم ما ألاقي منك أني أدوم على الوفاء ولست تدري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السنوي السادس عشر للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 99171114.
0: صباح الشباب.

اهلا اهلا بكم اينما كنتم. صباح الخير والنور، صباح الخير للويهي، اهلا بناصر، وصباح المحبه والخير والعافيه لكم جميعا. ان شاء الله دروب امنه وسالكه لكم جميعا. صباح الخير لياسر المشايخي، اهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0620. نسالكم عن مرفأ شن في اي ولايه من الولايات؟ الجواب الصحيح بكل نشاط الى 90456 او ات مورنينج يوت. مرفأ شن وين وين وين في اي ولايه من الولايات؟ صباح الخيرات، الله يحفظكم جميعا لسالكي شارع مسقط السريع وشارع السلطان قابوس في محافظة مسقط. الدروب سالكة مع ازدحام مروري لكن دون أسباب مباشرة وفقا لإفادة الإخوة في شرطة عمان السلطانية. ركز معنا بالإجابة على سؤالنا، مرفأ شنه وين في أي ولاية من الولايات؟ واليوم 22 وغدا 23، وعلى وقع طموحات متجددة وتحت سقف حلم طال انتظاره، يرفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم راية التحدي في النسخة 27 من كأس الخليج، خليجي 27، التي تحتضنها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، واضعا نصب عيني هدف واضح يتمثل إن شاء الله في تقديم حضور قوي، تحقيق النتائج الإيجابية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في أول اختبار رسمي للمدرب المغربي على رأس القيادة الفنية للأحمر. منتخبنا يخوض غمار البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق والكويت والمملكة العربية السعودية المضيفة، يستهل مشواره غدا إن شاء الله بمواجهة المنتخب العراقي. كم توقعاتكم لفوزنا إن شاء الله؟ وإذاعة الشباب ترافقكم في من جدة وعلى مدى ساعة يوميا في برنامج يومي، برنامج يومي يأتيكم من الساعة 5 إلى 6 مساء مباشرة من جدة بالمملكة العربية السعودية حول أجواء كأس الخليج 27.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب فارس بن سعيد الحراصي. فارس في الصف السادس من مدرسة ابن سيرين للتعليم الأساسي بولاية بركة. السلام عليكم يا فارس.
1: وعليكم السلام أستاذ راشد.
0: يا مرحبا بالنشيط فارس، كيف حالك فارس؟
1: خير الحمد لله، أخبارك أستاذ راشد؟
0: طيب الحمد لله. كيف صف السادس؟
1: زين أسهل.
0: زين يلا، أنت ما عرفتنا على نفسك.
1: اسمي فارس سعيد سالم حراصي.
0: والنعم. زين فارس، خبرنا عن هواياتك، عن مشاركاتك، المسابقات اللي شاركت فيها.
1: أحب أنا أشارك في المسابقات الإنجليزي وفي الطابور المسابقات المدرسية.
0: ممتاز يا فارس. تعال أنت فارس، ما سألناك مدرستكم لماذا سميت بهذا الاسم؟
1: نسبة وتقديرا للعالم الجليل محمد بن سيرين، تخديلا لسيرته العطرة ومكانته العلمية، والهدف من تسمية وغرس الأخلاق الحميدة في النفوس الطلبة وتحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد.
0: ممتاز يا فارس، بارك الله فيك. طيب الآن خبرنا عن الكتب اللي تحب قراءتها والكتب اللي قرأتها.
1: أنا أحب أقرأ الكتب الدينية وآخر كتاب قرأته هو عن سيدنا يونس عليه السلام.
0: ممتاز، وعن إيش يتحدث الكتاب؟
1: يتحدث عن سيدنا يونس يوم ابتلع الحوت وصبر وقال الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
0: وش استفدت؟
1: وش
0: تعلمت؟ وش استفدت من الكتاب؟
1: استفدت أني أصبر في المواقف الصعبة وأدعو الله هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
0: بارك الله فيك يا فارس، وإن شاء الله ما تتعرض لأي موقف صعب. إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: رحت صلالة ما شاء الله.
1: أيوة رحت صلالة واستمتعت بالمناظر الخلابة.
0: كيف كانت الأجواء وقتها؟ زينة؟
1: زينة.
0: زين يلا سمعنا قصيدة عن صلالة.
1: إن شاء الله. جنة عمان بنفسي جنة الدنيا ظفارة، وليلات مررنا بها قذارة، هي الروض المليء بكل حسن، ترى الأزهار مشرقة النضارة، وهواها مثل صفو الماء لطفا، وروضات تباهي الخلد دارا، وجنتها صلالة هي أرض تعالى وصفها من أن يبارى، زور حدائق حمر وخضر فمن ورد يعانق الجنارة، متى ذكروا ربى لبنان حسنا ذكرت مفضلا عنها ظفارا.
0: الله الله يا فارس، ما شاء الله، قصيدة جميلة. ولفيتوا على ولايات صلالة؟ رحتوا؟
1: أيوة رحنا واستمتعت بالمناظر الخلابة والوديان.
0: كنت أنت والعائلة؟ أنت وصرتك؟
1: أيوة أيوة.
0: جميل جميل يا فارس. زين يلا نريد نسمع قصيدة ثانية بعد.
1: يا موطني الغالي يا موطني الغالي، نعم جيتك وانا كلي شعر، جيتك وانا في يدي علم، واحسب باسمك يا وطن، ما باع شعبك تربتك لو يندفع غالي الثمن، هيثمنا سلطان البلاد بهديك من بيتي شطر، ما مات من خلف لنا سلطاننا البوذ اليكن، حكمة له بين العرب هيب السلاطين وفخر، تفجاك أرواح الجميع يا عمان يا أجمل وطن.
0: ممتاز يا فارس، بارك الله فيك. بما أنك متميز ما شاء الله في المدرسة، أنت من الأوائل صح في الصف؟
1: صح.
0: زين يلا نسمع شيء باللغة الإنجليزية هذه المرة، إيش رأيك؟ قلنا نصايح بالإنجليزي ولا تكلمنا بالإنجليش؟
1: أوكي أستاذ راشد، بقول لك كيف تكون صحي ورياضي باللغة الإنجليزية.
0: يلا كيف أكون رياضي وصحي بالإنجليزي؟
1: Hello everybody, how are you? I hope you are fine. I'm going to speak about how to stay fit and healthy. I like stay fit and healthy. I usually walk and play football with my friends on weekends. I sound to exercise to stay strong. I often eat vegetables, fruits because they are healthy. I shouldn't eat too much junk food to relax. I usually listen and read books. Also, I watch movies with my friends and family. Staying healthy makes me feel great. Thank you for listening to me. Have a nice day.
0: شكرا يا فارس، ما شاء الله بارك الله فيك. انت حددت في المستقبل ايش تريد تكون ان شاء الله؟ ايش حلمك؟ ايش؟
1: أريد أكون شرطي عشان أحمي الوطن.
0: بارك الله فيك الشرطي فارس. وخبرنا انت كيف تنظم جدولك ووقتك للمذاكرة لما ترجع؟
1: أرجع من المدرسة
0: ايوه، كيف تنظم جدولك ووقتك؟
1: أنظم جدولي، أذاكر وأكد
0: وما تروح تلعب كورة عصر؟
1: أيوة أروح مرات.
0: وين تلعب؟
1: بيتنا أو الملعب.
0: طيب يا فارس بارك الله فيك الشرطي فارس، ايش النصيحة اللي تريد تقولها لزملائك الطلبة؟ ايش تريد تقولهم؟
1: أريد أقولهم إنه يذاكروا ويجتهدوا ويرفعوا رأس أهلهم ويعتمدوا على نفسهم في المذاكرة، ما كلها الأهل، ويقدروا جهد أمهم وأبوهم.
0: صحيح، بارك الله فيكم، ما شاء الله على الأمهات يبذلن جهود كبيرة في المذاكرة لأبنائهن، صح؟ كل يوم يتعب المسكينات الأمهات، صح فارس؟
1: صح أستاذ راشد.
0: طيب يا الشرطي فارس شكرا جزيلا لك، لمن تود أن تقول شكرا الحين؟
1: أريد أقدم كلمة شكر أستاذ راشد.
0: تفضل الشرطي فارس.
1: أشكرك أستاذ راشد على الاستضافة الجميلة، وأشكر أهلي على الاهتمام، وأشكر أيضا مدرسة ابن سيرين والمذيع خميس الحكماني.
0: شكرا جزيلا للشرطي فارس بن سعيد بن سالم الحراسي في الصف السادس من مدرسة ابن سيرين للتعليم الأساسي بولاية بركة، نسأل الله له مستقبلا مشرقا مليئا بالنجاح والإنجاز وتحقيق الطموحات والآمال. شكرا لكل الآباء والأمهات الذين يبذلون جهودا مضاعفة في تربية الأبناء، تعليمهم وتنشئتهم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السنوي السادس عشر للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب صباح الشباب.

0: بكم جميعاً وطابت بكم الصباحات بكل محبة وخير ونشاط وهمة وبركة. أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة آمنة ودروب موفقة إن شاء الله. نصبح عليكم بكل الخير وبشر بشر. كيف تبدو دروبكم ومشاويركم؟ لمن ابتدأت صباحات الآن مرفأ شن في أي ولاية من ولاياتنا، شاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أظهرت نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار تنامي أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان. بلغ إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي نحو أكثر من 189 مليون ريال خلال 2025، بما يعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مقارنة ب 98 مليون ريال عماني في عام 2021. هذا الأمر يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الأستاذة إيمان بنت منصور بن ناصر الكندي، وهي مديرة دائرة الإحصاءات الاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. صباح الخير أستاذة إيمان، مرحبا بك معنا.
2: صباح الخير ونور وسرور، أهلاً وسهلاً فيكم.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء إيش أبرز النتائج اللي كشف عنها المسح لعام 2025 حول الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي؟
2: طيب، الأخ راشد، من أبرز نتائج المسح هذا العام هو وصول إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي إلى نحو 189 مليون ريال عماني، إضافة إلى نحو 35 ألف مشتغل في أنشطة البحث والتطوير. كما أيضا أظهرت النتائج مساهمة القطاعات المختلفة سواء في تنفيذ وتمويل هذه الأنشطة، وهو ما يوفر صورة شاملة عن واقع منظومة البحث والتطوير في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب، يعني ماذا يعني وصول الإنفاق على البحث والتطوير إلى 189 مليون ريال؟
2: يعكس هذا الرقم حقيقة حجم الاستثمارات التي توجهها مختلف القطاعات لأنشطة البحث والتطوير، وهو مؤشر إيجابي يدل على نمو القدرات البحثية في السلطنة وتعزيز إنتاج المعرفة، فيما يدعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
0: نعم، وبالنسبة للقطاع الخاص، ما الدور الذي يقوم به في دعم البحث والابتكار أستاذ إيمان؟
2: نعم، حسب نتائج المسح ظهر أن القطاع الخاص يمثل المساهم الأكبر، هو المساهم الأكبر في الإنفاق على البحث والتطوير، وهذا يعكس الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل أنشطة البحث والتطوير، كما أن مشاركته تسهم في توسيع القاعدة البحثية والاستفادة من المعرفة في تطوير المنتجات والخدمات والعمليات المختلفة.
0: طيب، وبالنسبة لإسهام هذه المؤشرات في العمل على تحقيق رؤية عمان 2040 وفقا لمحاورها؟
2: طيب، تسهم مؤشرات البحث والتطوير في توفير بيانات موثوقة حول حجم الإنفاق على البحث والتطوير والموارد البشرية العاملة فيه، وأيضا توفر مساهمة القطاعات المختلفة في تنفيذ وتمويل هذه الأنشطة. هذه المؤشرات مجتمعة تساعد صناع القرار على متابعة وفهم تطور منظومة البحث والتطوير وتقييم السياسات والبرامج المرتبطة بها ودعم التخطيط واتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 المتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير.
0: نعم، طيب، يعني ما الدلالة التي من الممكن تقديمها حول ارتفاع عدد الباحثين لكل مليون نسمة؟
2: طيب، حقيقة عدد الباحثين يعد من أهم المؤشرات المعتمدة دوليا في قياس القدرات البحثية، فارتفاع عدد الباحثين يعكس نمو الموارد البشرية المخصصة لأنشطة البحث والتطوير، ويشير ببساطة يعني يشير إلى توسع القدرات الوطنية في إنتاج المعرفة وتنفيذ الأنشطة البحثية.
0: جميل. طيب الآن يعني كيف من الممكن لصناع القرار الاستفادة من نتائج هذا المسح وأيضا للباحثين؟
2: نعم، مثل ما ذكرت سالفا، يستفيد صناع القرار من نتائج المسح في تقييم واقع البحث والتطوير ورسم السياسات وتحديد الأولويات، كما أيضا يمكنهم من توجيه الموارد استنادا إلى بيانات موثوقة. أما الباحثون والمؤسسات الأكاديمية يستفيدون من هذه المؤشرات في فهم اتجاهات البحث والتطوير وتحديد المجالات التي تحتاج مزيد من الجهود والموارد البحثية.
0: درجة التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم أستاذة إيمان.
2: بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا لكم. الأستاذة إيمان بنت منصور بن ناصر الكندي، مديرة دائرة الإحصاءات الاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي أكد أن أكثر من 189 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي لعام 2025، والقطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في أنشطة البحث والتطوير التجريبي.

0: تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على ربط طريق السلطان تيمور بن فيصل بطريق السلطان قابوس الباطن القائم عبر مشروع ازدواجية وصلت بركة ووصلت السويق بطول 14 كيلومتر و800 متر، بالإضافة إلى إنشاء جسر علوي بولاية السويق. تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الأجزاء المتبقية لطريق السلطان تيمور بن فيصل الباطن الساحل الجزء الأول، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة. معنا الآن المهندسة أمجاد بنت عبد الله الأخزمي، وهي مهندسة مدنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير مهندسة أمجاد.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد.
0: حياكم الله ومرحبا بكم. في البداية يعني ما المواصفات الفنية التي من الممكن تقديمها للمستمع الكريم لهذا المشروع ومكوناته؟
1: نعم، أنا سعيدة جدا اليوم أن أوضح لكم تفاصيل صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة لمشروع وتنفيذ ازدواجية الطريق وصلت بركة بمحافظة جنوب الباطنة ووصلت السويق وجسر العلوي بمحافظة شمال الباطنة. طبعا تقوم هذه الوزارة بمتابعة حثيثة ومستمرة لجودة الطرق وكفاءتها التشغيلية. وازدواجية وصلت بركة ووصلت السويق هي جزء لا يتجزأ من مشروع السلطان تيمور بن فيصل الطريق الساحلي. كما تسهم ازدواجية وصلت بركة وأيضا وصلت السويق ضمان انسيابية الحركة بين طريق السلطان تيمور بن فيصل الساحلي مع طريق السلطان قابوس. وللتوضيح أكثر، تمتد وصلت بركة بطول حوالي 3.2 كيلومتر، تمتد من طريق الساحلي وإلى جسر بركة الواقع حاليا على طريق السلطان قابوس. أما بالنسبة لوصلة السويق فهي تمتد حوالي 2.9 كيلومتر، الممتد من طريق السلطان تيمور بن فيصل الساحلي بالقرب من ميناء السويق

0: وصولا إلى ربط بين جسر السويق الجاري تنفيذا من ضمن أعمال المشروع بالقرب من المجمع التجاري اللولو وممتدة إلى الطريق الباطمة السريع المنفذ سابقا.
1: نعم طيب والفترة الزمنية مهندسة أمجاد؟
0: أيوة الفترة الزمنية طبعا مثل ما تعلمون وجود ممتلكات خاصة على المسار الطريق ولضمان حقوق أصحاب الممتلكات وحصولهم على التعويض المناسب حسب القوانين المعمل بها من لجنة الحصر والتثمين اللي هي بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالاشتراك مع وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات يتم تعويض كل شخص عن الأجزاء المتأثرة وبعد التأكد من إخلاء جميع الممتلكات المتأثرة تتم عملية مباشرة الأعمال في الموقع من هدم وعمل تحويلة خاصة لمرتادي الطريق بحيث يتم تسهيل الحركة ويعني من المتوقع إن شاء الله بيكون انتهاء الأعمال على سنة 2028.
1: نعم. طيب مهندس أمجاد الآن يعني أيوه. إيش مسار الأعمال وصلت بركة من تقاطع طريق السلطان تيمور بن فيصل باطنة الساحل إلى تقاطع طريق السلطان قابوس اللي هو شارع أيوة الباطنة نعم. القائم
0: أيوة نعم هذه بالنسبة لي وصلت بركة أما وصلت السويق نفس الشيء تمتد من طريق السلطان تيمور اللي هو الطريق الساحلي
1: نعم.
0: بالقرب من الميناء السويق ووصولا إلى الربط بين جسر السويق اللي حاليا
1: شغالين عليه
0: يعني أيوة شغالين عليه في المشروع ووصولا إلى تمتد وصولا إلى طريق الباطنة الساحل السريع
1: معنى وصلت السويق بتمر بالسوق وبتمر
0: بالجسر وبعدها بتمر إلين وصولا إلى طريق الشارع طريق السريع
1: طيب هذيك المنطقة يعني اللي وصلت بركة وصلت السويق يعني تمر بأودية تمر بأماكن تحتاج إلى مواصفات فنية خاصة
0: أيوة. ايوه صحيح ترى طبعا هذا كله تم دراسته وتم العمل على يعني مثل ما تقول كل شيء له يعني مجاريه وتصريفه من هي مياه الاوديه يعني نفس الشيء حتى يعني متواصلين مع شرطة عمان السلطانيه على القوانين المعمل بها
1: جميل طيب يعني مهندسة أمجد يعني لماذا تضع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هذا المشروع ضمن المشاريع الحيوية المهمة يعني ما الأهمية الإضافة اللي أيوه. بيقدمها المشروع
0: طبعا أهمية المشروع أول شيء عندنا اللي هو حلحلة اللي هي الاختناقات المرورية الحاصلة وتحسين انسيابية حركة المرور مستقبلا يعني لو ما مثلا لو ما عملنا على هذا الوصلتين ممكن بعدين بتتأثر الطريق اللي هو الازدحام الداخلي في الوصلتين لأن هي أساسا وصلات حيوية وتجارية نفس الشيء
1: شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق إن شاء الله
0: شكرا جزيلا أحسنت أستاذ راشد
1: شكرا للمهندسة أمجاد بنت عبد الله بن سيف الأخزمي وهي مهندسة مدنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كان الحديث حول ربط طريق السلطان تيمور بن فيصل بطريق السلطان قابوس الباطنة القائم عبر مشروع ازدواجية وصلة بركة ووصلة السويق بطول قرابة 14 كيلومتر

0: صرح يستلهم من إرث عمان البحري هويته ومن تطلعات المستقبل رؤيته، ليكون فضاء حديثا للأعمال ووجهة تليق بطموحات القطاع الخاص العماني ودوره المحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية. حيث كشفت غرفة تجارة وصناعة عمان عن تصميم مبنى المقر الجديد في مدينة العرفان. معنا الآن الأستاذ محمد بن درويش البلوشي، مدير دائرة الإعلام والتواصل المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة عمان. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك، ونبارك لكم الكشف عن المبنى، مبنى المقر الجديد للغرفة.
1: صباح الخير أخي العزيز راشد، وأهلا وسهلا بكم. بداية أشكركم على الاستضافة، وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعيكم الكرام.
0: حياك.
1: شكرا على المباركة، وسعيد بوجودي معكم إن شاء الله اليوم الحديث عن مشروع المقر الجديد لغرفة تجارة صناعة عمان. في الحقيقة مشروع يمثل نقلة مؤسسية في مسيرة الغرفة، بما سيوفره إن شاء الله من بيئة عمل متكاملة ومرافق حديثة تعزز جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص العماني، ونثق بأنه سيكون إن شاء الله صرحا معماريا بارزا سيزين واجهة مدينة العرفان بإذن الله.
0: نعم. طيب، يعني لماذا موقع مدينة العرفان تحديدا؟ يعني ما الأهمية التي يمثلها موقع مدينة العرفان بالنسبة للمبنى الجديد للغرفة؟
1: بكل تأكيد، في الحقيقة جاء المشروع ليواكب في البداية تطور أدوار الغرفة واتساع خدماتها وبرامجها النوعية، وكذلك تنامي مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية. وفي الحقيقة اختيار مدينة العرفان لم يكن اختيارا مكانيا يعني فحسب، القرار استراتيجي لما تتمتع به المنطقة والموقع، منطقة حيوية بالقرب من مطار مسقط الدولي، وكذلك وتقع ضمن بيئة عمل حضرية متكاملة، خلينا نقول تتشكل بوصفها يعني وجهة حديثة للأعمال، وكذلك بنيتها التحتية المتطورة التي ستساعد إن شاء الله الغرفة أن تكون في موقع أكثر اتصالاً لمجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك الوفود التجارية الزائرة، ويعزز قدرتها في أداء دورها بوصفها إن شاء الله بيتاً للقطاع الخاص العماني ووجهاً للحوارات والشراكات الاقتصادية.
0: جميل. موقع استراتيجي بمدينة العرفان في محافظة مسقط، بيئة متكاملة، مناطق للأعمال ومرافق حيوية، لكن إيش الفكرة المعمارية للمبنى؟ يعني إيش الدلالات اللي يحملها هذا التصميم المتفرد؟
1: نعم، في الحقيقة الفكرة جاءت من الإرث التجاري والبحر العريق الذي عرفت به سلطنة عمان منذ آلاف السنين، إذ أبحر العمانيون إلى مشارق الأرض ومغاربها وبنوا جسورا من التواصل الإنساني وكذلك التجاري مع شعوب العالم. ومن هذا الأرث العريق في الحقيقة استلهمنا تصميم المبنى كفكرة للشراع في لحظة انتلاف بالريح، هذه اللحظة التي تعطي يعني المؤشرات الحركة ويصبح في قوة تدفع السفينة للأمام، وانعكس هذا المعنى في الحقيقة في شكل المبنى الخارجي.
0: جميل.
1: حيث الانحناءات والكتل المعمارية اللي توحي بالقوة والحركة والانطلاق، هذه الدلالات تلتقي مع جوهر طموح الغرفة الذي يتمثل في حضور مؤسسي قوي يدعم القطاع الخاص ويسعى إلى تمكينه، ويعطي مؤشر للحراك أنه في حراك متواصل وأنشطة وخدمات وانطلاق نحو آفاق أوسع تعزز إسهامه في التنمية الاقتصادية. أما الخطوط الأفقية، طبعا المبنى يميزه كذلك بخطوط أفقية ممتدة على المبنى، فهي تحاكي مسارات التجارة البحرية وتشير إلى دور الموانئ العمانية كنقطة انطلاق وتواصل مع العالم. فيما يخص واجهة المبنى فهي مرتبطة كذلك بهوية الغرفة، حيث استلهمنا من الأنماط الهندسية من شعار الغرفة الذي يمتد رمزيته من أولى العملات العمانية في عهد الدولة البوسعيدية. فكل هذه العناصر حقيقة أخي راشد يعني لها دلالات واضحة من حركة الشراع إلى امتداد طرق التجارة وصولا إلى رمزية شعار غرفة تجارة صناعة عمان.
0: طيب، إيش رأيك أستاذ محمد نروح مع المستمع في جولة يعني من خارج المبنى إلى داخله، إيش أبرز المكونات المميزات، ماذا سيشاهد من يزور هذا هذه التحفة المعمارية ومن سيستفيد من خدمات الغرفة؟
1: نعم أخي راشد، نبدأ من الصورة الخارجية للمستمعين. نحن أمام مبنى تتجاوز مساحته المبنية 28,000 متر مربع، ويتألف من 9 مستويات موزعة على كتلتين معماريتين متصلتين مع بعض. وعندما ننتقل للداخل يستقبلنا بهو رحب تغمره الإضاءة الطبيعية من الأعلى من خلال فتحات هندسية مدروسة لإدخال الضوء الطبيعي إلى الفناء الداخلي للمبنى. وفي الأعلى بين الضفتين يعني توجد مساحة في الحقيقة معلقة مفتوحة على الهواء الخارجي، ويضم المشروع كذلك مساحات عمل حديثة ومرنة وقاعات متطورة لاستضافات وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، وكذلك توجد مرافق مهيئة للاجتماعات واستقبال الوفود التجارية، وتوفر بنية أساسية ذكية مستدامة إن شاء الله. في نقطة مهمة أود أن أعرج عليها، أنه يعني معلومة مهمة هي أن المبنى يستهدف الحصول على شهادتين عالميتين، هي شهادة ويل وكذلك ليد، وهو ما يضع يعني أن يكون المبنى ضمن أحد المباني القلائل في المنطقة المحدودة التي تجمع الشهادتين مع بعض. ممكن أعرج بلمحة بسيطة عن معاني هذه الشهادتين. شهادة ليد في الحقيقة تركز على استدامة المبنى وكفاءة استخدام الطاقة والموارد وتقليل أثره البيئي. فيما يخص شهادة ليد فهي تركز على صحة مستخدمي المبنى وراحتهم وجودة البيئة الداخلية، أي أن المشروع يوازن بين مسؤولية اتجاه البيئة ومسؤوليته اتجاه الاهتمام بالإنسان واللي هم العاملين في المبنى وزوار.
0: نعم. طيب الآن هذا المبنى يتجاوز مفهوم مقر إداري تقليدي إلى قيمة إضافية يحققها للغرفة وللقطاع الخاص، فكيف يتمثل ذلك عبر هذا المبنى؟
1: في الحقيقة يعني نهدف من خلال المبنى إلى إيجاد بيئة مؤسسية متكاملة تعزز قدرة الغرفة على خدمة القطاع الخاص وأداء أدوارها بكفاءة أعلى. مساحات العمل الحديثة إن شاء الله ستدعم كفاءة الأداء وتعزز جودة الخدمات، وكذلك القاعات المتطورة ستوفر بيئة أفضل لاستضافة المؤتمرات والوفود التجارية والفعاليات الاقتصادية. في الحقيقة طموحنا أن يكون المقر الجديد إن شاء الله عنوانا للحوار الاقتصادي بطبيعة عمل الغرفة، ويكون مكانا يلتقي فيه أصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال مع الشركاء والخبراء، وتتحول فيه اللقاءات والأفكار والمبادرات إلى فرص ومشروعات ليكون بحق بيتا للقطاع الخاص العماني بإذن الله.
0: نرجو التوفيق للجميع، وبإذن الله يكتمل هذا المشروع بأبهى حلة وفقا لما خطط له. شكرا لكم أستاذ محمد، موفقين إن شاء الله.
1: نقطة أخيرة أستاذ العزيز، بس أحب أعقب أنه ما ذكرناه في خلال الحوار هو ليس تصور تخيلي أو رسم موجود على ورق، بس أنه الأعمال الإنشائية قائمة حاليا
0: بدأت يعني
1: المشروع. نعم صحيح، نتحدث إذن إن شاء الله عن صرح بدأ يتشكل في مدينة العرفان، وإن شاء الله راح يكون إحدى الأيقونات المعمارية على مستوى سلطنة عمان، وقد تكون على المنطقة إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله. هو موقع يعني وين بالضبط في العرفان؟
1: مقابل مجمع سيد طارق بن تيمور الثقافي.
0: نعم.
1: وبجانب مبنى أوكيو، فهو على واجهة المسارات الحركة يعني، والموقع الاستراتيجي اللي يجمع بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.
0: موفقين
1: ومركز المعارف.
0: إن شاء الله لقائنا القادم بك والحديث عن افتتاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
0: كان معنا الأستاذ محمد بن درويش البلوشي، مدير دائرة الإعلام والتواصل المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حديثه حول تصميم مبنى المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان في مدينة العرفان. صرح جديد يستلهم من إرث عمان البحري هويته وتطلعات المستقبل برؤية حديثة، ليكون فضاء حديث للأعمال ووجهة تليق بطموحات القطاع الخاص العماني ودوره المحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية. صباحات الخير لكم جميعا أينما كنتم مع مختلف المحطات الصباحية، ويصحبكم بعد قليل في جولة رياضية متجددة من آخر أخبار الرياضة. حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة والحدث الرياضي الأبرز خليجي 27.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد يتأهل لنهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد برفقة المنتخب الباكستاني بعد حصول فرسان المنتخب الوطني على المركز الثاني في التصفيات المؤهلة، والتي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في الاتحاد العماني للفروسية والسباق على مضمار خيالة شرطة عمان السلطانية. وشاركت في التصفيات منتخبات سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، قطر وإيران وباكستان وأوزبكستان، حيث تنافست الدول الست على مقعدين مؤهلين لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الأردن في نوفمبر المقبل. الإصابات في صفوف الأحمر تدق ناقوس الخطر قبل صافرة البداية. بعد استدعاء عبد السلام شكيلي بديلا لمحسن الغساني، السكتيوي يستدعي مصعب المعمري وعبد الله المعمري كبديلين لأرشد العلوي ويوسف المالكي على التوالي.
2: هيعملوها ولا ايه؟ عملوها، عملها العماني، عملها العماني وسجل الهدف الثاني. العماني ينتصر ويتقدم بالثلاثة، نعم بالثلاث نقاط يتقدم خطوة للأمام ويسجل الهدف الثاني في مرمى الأخضر السعودي. أي إصرار، أي تحدي، أي رغبة عند المنتخب العماني، يتحول من الدفاع للهجوم بشكل مثالي ويصوب صاروخ لا يصد ولا يرد. ترتفع ما هو أعلام السلطنة، نعم سلطنة عمان، العلم يرفرف في سماء البصرة هنا في العراق. يتقدم المنتخب العماني على الأخضر السعودي ويصعب من مهمة انتقال الأخضر للدور الثاني، بل يحجز الأحمر العماني مقعد في الدور نصف النهائي ليلحق بالمنتخب العراقي. يا سلام يا سلام يا سلام، قد إيه العظمة وقد إيه الروعة. تابلوه فني راقص جميل، رشاقة وأناقة وتصويبة بمنتهى الدقة والعظمة والقوة لتتقدم الكرة العمانية. 1-2-1. حارب السعد.
1: ومع بداية العد التنازلي لصافرة انطلاق خليج 27 في مدينة جدة، تقام ظهر اليوم المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات الأربعة التي من المقرر أن تلعب في اليوم الأول، حيث يواجه الأحمر نظيره العراقي، فيما تلعب السعودية صاحبة الضيافة أمام الكويت.
2: علي المساعدي يتقدم، علي لعبة بينية جميلة، الأحمر يعود عن طريق الغساني. أحمرنا عالي الهمة لن يرضى بغير القمة، يعود عن طريق البديل الناجح محسن الغساني، يضعها بكل روعة بكل براعة وبكل هدوء وثقة في شباك المنتخب الأوزبكي. محسن الغساني تصطدم في الدفاع، جوار يلعب نحو المرمى، غير معقول. يا الله يا الله على الكرة الأخيرة التي أيضا رفضت. يحاول يلعب كرة عرضية.
1: مدينة جدة تكمل جاهزيتها لاستضافة بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخها، وتقام المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل. جماهير المنتخبات المشاركة تبدأ بالتوافد على عروس البحر الأحمر، وتوقعات بحضور رسمي وشعبي كبير في يوم الافتتاح.

0: رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف يؤكد بقاء المدرب البرتغالي هيليو سوزا في منصبه حتى نهاية كأس آسيا 2027 بغض النظر عن نتائجه في كأس الخليج، مشيرا إلى أنه راض عن عمله حتى الآن. وكان الاتحاد الكويتي قد تعاقد مع سوزا في 31 من يوليو 2025 خلفا للأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي.
1: المنتخب

0: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في خليجي 27. نتمنى أن نشاهد تجمعا خليجيا مميزا كالعادة. الأحمر سيفتتح مبارياته طبعا مع العراق قبل الافتتاح الرسمي لهذه البطولة عند 6:30 مساء يوم غد الأربعاء بإذن الله. بعد ذلك الديربي الخليجي الكبير طبعا بين السعودية والكويت. السعودية صاحبة الضيافة، سيبحث هذه المرة عن القبض على كأس هذه البطولة التي تمنعت طويلا. نغلق ملف كأس الخليج ونواصل صباح الشباب والرياضة.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
0: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن تجديد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول لويس دي لابوينتي حتى عام 2032. وقال الاتحاد الإسباني في بيان له إنه وافق خلال اجتماع له بالإجماع على تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني لويس دي لابوينتي الذي سيبقى حتى عام 2032. ويأتي هذا القرار عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026. وأضاف الاتحاد الإسباني أن دي لابوينتي مدد التعاقد استعدادا لبطولتي أمم أوروبا القادمتين 2028 و2032 وكأس العالم 2030 التي ستستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب وباراغواي وأوروغواي والأرجنتين.
2: الوقت يمر ويداهم إسبانيا والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمين يمال، تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة والهدف. جول جول جول جول المونديال دي الروخة. المونديال المونديال كامبيون دي الموندو كامبيون دي الموندو فيران توريس. 1-0 أرجنتين، 1-0 بكل عدل، 1-0 بكل حق، 1-0 بكل واقع، 1-0 بكل منطق. الرقص الأخير لم تكن ليو، الرقص الأخير كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لافوينتي، كيغولاثو على القائم الثاني، صلح حاله براسه ويليام سليب توريس الباسكيل الكتالوني والكتالوني جول. 1-0
3: هما كان وصلوا ركلة ترشيح.
0: معسكر المنتخب الفرنسي يبدأ استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث قاد زين الدين زيدان أول تدريب منذ تعيينه خليفة لديدي ديشان أمام نحو 50 صحفيا حضروا لمتابعة تدريبات المنتخب الفرنسي. وبسبب مشاركة عدد من نجوم المنتخب الفرنسي مع أنديتهم في مختلف أنحاء أوروبا في اليومين الأخيرين، لم يكتمل حضور قائمة زيدان المؤلفة من 23 لاعبا. ويخوض المنتخب الفرنسي 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال المرحلة المقبلة في مستهل حقبة زيدان، ويستهل الديوك مشوارهم بمباراتين خارج أرضهم أمام تركيا وبلجيكا في 25 و28 من الشهر الحالي، قبل أن يستضيفوا إيطاليا وبلجيكا على ملعب ستاد دو فرانس مطلع أكتوبر المقبل.
4: هنا عثمان قوي. الله، ما هذه المتعة. فرنسا تضرب الفايكنج والرسالة تصل للجميع. فرنسا هنا من أجل النجمة الثالثة، نحن هنا لنغلق جرح الأمس بذهاب الغد، نحن هنا من أجل اليوم الأخير، نحن هنا نضرب الفايكنج اليوم. ونتوعد كل من يقف في الطريق غدا، كل من يقف في الطريق غدا، هدف أول لمصلحة الديوك، هدف أول للليبلو عن طريق عثمان.
0: من جهته يخوض المنتخب السويسري مبارياته الأربعة المقبلة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم من دون قائده غرانيت تشاكا، بعدما أقر باستخدام شهادة مزورة لتلقيح ضد كوفيد خلال فترة تفشي الجائحة. وكان اللاعب قد ظهر لوسائل الإعلام ليعلن اعتذاره للجهات المعنية بالأمر. من جهته أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أنه قرر بالاتفاق مع اللاعب عدم انضمامه إلى معسكر المنتخب في بيلك بتركيا، والذي يبدأ أو بدأ يوم أمس.
4: السويسريين، ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعل فاركاس واحد للشيء، يشعل الأجواء، يولع الأجواء، يشعل الأجواء هنا في فانكوفر. واحد للشيء لمصلحة المنتخب السويسري، فاركاس لا يفوت. مازال إمبولو خطيرة، إمبولو قريبة، الله مان زامبي، كمان وكمان مان زامبي، الاكتشاف الأعظم لسويسرا هنا في هذا المونديال. مان زامبي من صنع الفارق في المباراة الماضية، هنا يحدث التغيير، هنا يقود منتخب نحو القمة، نحو الصدارة. مان زامبي يسجل هدف ثاني لمنتخب سويسرا، صدمة للجماهير الكندية والثنائية سويسرية تهز المدرجات هنا في هذه المواجهة. شوف الكرات الطويلة، شوف المحطة، شوف الأفوة الدفاعية، يا الله. كندا بحاجة لهدف في طريق العودة، من يظهر في طريق العودة، من يظهر؟ كرة عرضية خطيرة.
0: كان ذلك كل ما لدينا في جولتنا الرياضية الصباحية عبر صباح الشباب والرياضة. إذن بإذن الله غدا تنطلق بطولة كأس الخليج في نسختها 27 في مدينة جدة السعودية، بانتظار ما ستقدمه المنتخبات الثمانية المتنافسة في هذه البطولة في سباق الحصول على لقب هذه البطولة. جدة إذن تحتضن الأشقاء طبعا بانتظار صافرة البداية بين الأحمر وشقيقي العراقي في 6:30 من مساء يوم غد. إذاعة الشباب بالتأكيد ستكون حاضرة في تغطية مميزة تابعوها يوميا من جدة. إذن هذه تحيات طاقم العمل في برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصايل للمؤتمرات. راشد السعدي، سيف الهلالي، تحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه تحيات المخرج المتألق دوما عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.
5: حن فيها اليوم يا الخليج يقوم، يا شديد الباس، يا شديد الباس.
6: كان هذا أمر طبيعي، شارك الناس في جيتي اليسرى عالي خطيرة، الله
7: سيتقدم الآن وهو من اللعيبة المتمكنين، ونادرا ما هو يضيع. أكرم يتقدم الآن بيلعبها في المرمى، يعلن عن تقدم المنتخب القطري بأول أداء في المباراة من نقطة الجزاء. عندنا بقطر يتقدم على منتخبنا الوطني بهدف مقابل الشيء.
6: ملعوب الآن في الجهة اليسرى إماراتية، محاولة المرور والتقدم.
8: الحكم يحيى داخل منطقة الجزاء. الله الله الله أمجد عطوان على اليمين يلعب كرة أيمن حسين افسح الطريق اسمعوا الزائر طبوا الأسود طبوا وصلوا الأسود وصلوا
5: أهلاً بالخليل
9: أهلاً بالخليل
5: حي جار الساعة حيه في أطهر بلد
10: عقيلي يتصدى ببراعة المنتخب البحريني أفضل أحسن أخطر ركنية وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وبتقول لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني ضحكت في الأرجاء الإمارات والكويت على نفس الملعب يا جماعة دول عشر بحار دول مش بحار مين قال ان دول البحرين دول عشر بحار هاي والله ده المحيط الاول شوط بحريني بهدفين جميلين الحقيقة ممتعين جدا جدا ادي الكرة العرضية على الارض خطر جدا الخطر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
11: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان وهذه عناوين الأخبار سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة متنن اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقتلى وجرحى مع تواصل الهجمات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا خاصة على منشآت الطاقة والموالئ من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار شكرا لكم على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله
12: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة الشباب
13: مسك النهار وطن الوطن مسك الحياة الحياة تصنع المودة المودة يعيشها حامل المسك الإنسان مسك النهار مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب
14: تستمعون إلى إذاعة الشباب
15: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم
14: إذاعة الشباب من سلطنة عمان

0: ذاتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم بنتحدث عن الطفل ومعرفته للحدود، وهذه من المواضيع اللي أنا أحبها كثير، لأن هذا الأمر يساهم في تكوين شخصيته بكرة لما يكبر. لأن الطفل ما يولد وهو يعرف حدوده، هذا الأمر يتعلمه من الطريقة اللي نوجهها فيه ومن القواعد اللي نوضعها له منذ الصغر. الحدود الواضحة يا جماعة الخير ما تقيد الطفل، هي تمنحه شعور بالأمان والثبات، وتعلمه كيف يقف بثقة في المواقف المختلفة. لما نزرع الحدود بحكمة في عند هذا الطفل، بتشوف أثرها في شخصية الطفل، لا يعني في وقت قريب أو بعيد، بتشوفه في مواقف تربوية خالدة، مثل ما شفناه في مواقف من سير الصحابة، وتعلمنا كيف ينشأ الطفل السليم القوي. من القصص اللي أنا أحبها وأحب دائما أذكرها واستشهد فيها، قصة درستها أيام المدرسة ولا زالت يعني حفرت فيني أثر حتى في المحاضرات، يعني أنا أستخدم هذه القصة. هي قصة عمر بن الخطاب لما مر على صبيان يلعبون، فلما رأوه هربوا هيبة، يمكن أغلبنا يعرف هذه القصة، إلا غلام واحد بقى في مكانه وما هرب. فسأل عمر: ليش ما هربت مع الصبيان؟ فبكل هدوء وثقة قال: يا أمير المؤمنين، لم أكن مذنبا فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. من هذا الغلام؟ عبد الله بن الزبير. هل معناها رضي الله عنه وأرضاه، هل معناها عبد الله بن الزبير يعني تعامل مع أمير المؤمنين تعامل ما طيب؟ لا أبدا، هذه حدود، أنا ما عملت حاجة علشان أخاف. هذه القصة تختصر عندي أنا معنى عظيم في التربية: الطفل اللي يعرف حدوده يحترم الكبير دون أن يخافه، ويثبت في مكانه دون وقاحة ولا تذلل. حقيقة عبد الله بن الزبير ما كان متمرد، ولكن ما كان خايف، بل كان واثق، وهناك فيه الشعرة بين الموضوعين إذا عرفنا نفرق بينهم. ليش يا كلثم اخترتي لنا هذا الموضوع؟ وليش يا كلثم خصصتي هذا الموضوع أو حلقة كاملة لهذا الموضوع؟ لأني أقولكم إياها صدقا، في كثير اليوم كبار وبالغين يمروا علينا ما يعرفوا حدود تعاملاتهم مع الآخرين، يعني يا يعطوهم أكثر من حقهم يا إما أنهم ما يعطوهم. كيف يعني؟ خلونا أعطيكم هذه القصة. هذه القصة يعني مرت علي أنا شخصيا. إحدى الموظفات كان عندها مدير، والمدير يطلب منها يعني طلبات الصباح في بعد وقت الدوام، طلبات أخرى، عملي لنا كذا، خلصي لنا كذا. وصلت هذه، أنا كيف وصلت معي؟ بسبب الإرهاق والضغط اللي هي عاشت فيه. هي عندها كان الموضوع يا أما أتفنش من عملي، يا أما أني أنا أعطي هذا المدير بحسب أي وقت يرسل لي. وهي كانت يعني أم وربة منزل، وحتى لو ما كانت يعني قصدي أنها زوجة أيضا وعندها مسؤوليات أخرى، وحتى لو ما كانت عندها هذه المسؤوليات، حتى لو ما كانت متزوجة، هي لا زالت خرجت من وقت الدوام الرسمي، فكان يكلفها بأعمال في أي وقت أنا أرسل لك أنت تنفذي. وصلت لمرحلة هذه الإنسانة أن هي ما تعرف تقول لا، وصلت لمرحلة إن هي ما تعرف تضع حدود، وصلت لمرحلة إن هي ما تعرف تحمي نفسها. بعدين لما وصلت كنا يعني نسألها شو ليش كذا في العمل، الضغط العمل، لما بعدين تكلمت عن هي خروجها بعد ساعات العمل، ولا زالت أنتوا عارفين والعمل ولحد وقت المغرب وأنا أشتغل، فأنا أقولها غريبة، أنت مفروض أنك أنت تنتين ونص تقريبا أنت طالعة من دوامك. قالت: أيوة، ولكن المدير متعود أنه هو يرسل لي علشان أخلص كذا كذا كذا كذا. قلت لها: ومن اللي عطى المدير هالصلاحية؟ قالت لا أنا ما أريد يعني إني أنا أدخل في في في نقاش معه وفي وهو مدير. هو ما هو حتى لو كان مدير هذه على نطاق مهني النطاق الشخصي. اليوم نمر على زوجات ما يعرفوا يضعوا حدود في حديث شخص. أنا شخص حدثني وشخص غلط علي وشخص يعني يسألني وأسئلة خاصة ويسألني عن عن عن راتبي وتسألني عن حياتي مع زوجي وتسألني وأنا اللي تريده أعطيها وين الحدود؟ هي ما تربت على الحدود، هي ما تعرف شيء عن الحدود. ونعم أنا أعرف وأدرك، ومثل ما قلت لكم أنا جايت لكم من من من مش من المجتمع، من نفس هذا المجتمع اللي احنا الحين نتحدث عنه. انا اعرف ان قديما احنا ما كان عندنا هذه الثقافه في التربيه على موضوع الحدود بشكل واضح. طيب ما كانت موجود، انا الحين اعلم نفسي، انا لا زال في وقت، انا الحين افهم نفسي، انا الحين اعلم نفسي، انا الحين ادرب نفسي على هذه الحدود. علشان كذا نقول اختصروها مع ابنائكم من طفولتهم، اختصروها مع ابنائكم من طفولتكم من طفولتهم. عذرا، لان عبد الله بن الزبير ما كان متمرد، كان طفل يلعب والأطفال هربوا وهو موجود. سأل عمر بن الخطاب ليش ما هربت؟ قال لي يا أمير المؤمنين الطريق ما ضيق، علشان وأنا ما عملت حاجة، أنا أعرف نفسي. أنا شوفوا الثقة، شوفوا الثقة. فلما نعلم أبنائنا على الحدود نطلع للمجتمع ابن متربي فاهم حدوده، فاهم واجباته وحقوقه، لا ضرر ولا ضرار، مثل ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هو يضر الناس وأيضا ما يسمح بالضرر أنه هو يوصله. شخص طفل واثق من نفسه ويعرف يتكلم، يعرف حدوده، هذا الأمر لا ما يناسبني، عذرا أنا آسف ولكن هذا الأمر ما يناسبني، حاضر إن شاء الله هذا الأمر نعم من ضمن صلاحياتي، يكبر بهذه الحدود الواضحة. فهذه متى إحنا نغرسها في أبنائنا؟ نختصر عليهم الوقت، لأن إحنا أو الأغلب منا أنا أعرف أنهم ما تربوا على حدود واضحة من الطفولة، فهم يا أما هو علم نفسه هذه الحدود مع الأيام، يا أما أنه ضايع الحين، في العلاقات مع البشر، يا أما عاطنهم أكثر من حدودهم، يا أما هنا يتعلم كونسبت أو مفهوم جديد أنه هو يحاول يوقف الناس عند حدها، أو أنه لا والله أنا وقفتهم زيادة عن اللزوم، ما غلط إذا سألون عن الحدود، ما تكون واضحة الحدود، تكون ما واضحة معه. فنقول في هذا العمر، في هذه البذرة الطيبة اللي عندكم في المنازل اللي اسمهم أطفال، أفهمهم هالحدود، كيف أفهمهم؟ ما إحنا نتعامل معاهم يوميا، أطفال نحن موجودين معاهم في البيت يوميا بشكل يومي، بيلاحظوا هذا الأمر وبيفهموه وبيبدأوا يطبقوا. وهنا نفهم إن تعليم حدود للطفل أمر ضروري جدا، لأن حقيقة مستمعين الكرام، الطفل اللي ما نعلم الحدود من الصغر وما نعلمه كيف يحترم نفسه قبل أنه يحترم غيره، هنا يكون طفل ضائع مع الحدود، ما يعرف متى يوقف، ما يعرف متى يكمل، ما يعرف متى يوقف الطرف الآخر، ما يعرف متى يسمح له. فالحدود ما تصنع الخوف أبدا، إن فهمت خطأ الحدود، الحدود ما تصنع خوف، الحدود تصنع الثبات، الحدود ما تلغي الشخصية، تبنيها. ومثل ما شفنا في قصة عبد الله بن الزبير، الطفل الواثق اللي يعرف حدوده ينشأ سليما قويا قادرا على الوقوف في مكانه بثبات وهدوء. جزاكم الله خير وشكرا لكم لحسن استماعكم، والقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. مع السلامة.
3: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، يا صباح الخير عليكم جميعا وحياكم الله معنا في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم مسك النهار. مسك النهار اللي يأتيكم من الآن إلى تمام 12 محطات عديدة مختلفة، ساعة نتشارك فيها تفاصيل مواضيع مختلفة تهمنا وتهمكم، والأهم أيضا مستمعينا إن مشاركاتكم تصلنا عبر 72442009. انتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 10 ربيع الآخر لعام 1448 الموافق له 22 من سبتمبر لعام 2026. طمنونا عنكم، كيف كان بداية أسبوعكم وكيف هو حال يوم الثلاثاء؟ شاركونا مستمعينا وتقبلوا تحيات فريق العمل، وصاحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ويا صباح الخير عليكم جميعا. حياكم الله معنا في هذا المشوار من برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب ومحطاتنا عديدة مختلفة. هكذا نأخذكم مستمعينا بين فقراتنا المنوعة واليومية وفقرات مسك الوطن، وبعدها نروح معاكم إلى مسك الحياة. وفي مسك الحياة أيضا هناك في موضوع اليوم نتناقشه معكم، وأكيد عبر 7244-2009 نستقبل كل الآراء وكل المشاركات اللي دائما مستمعينا تضفي لنا الكثير. إلى جانب محطات مختلفة، لكن خلونا نبدأ معاكم في أولى محطات حلقتنا لليوم ونروح إلى مسك الوطن.

وفي مسك الوطن مستمعينا، هناك سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا نستثمر في ترميم القلاع والحصون العمانية؟ يتعزز اليوم توجه سلطنة عمان نحو ترميم وتأهيل القلاع والحصون القديمة كخطوة استراتيجية تتجاوز فكرة الصون التاريخي إلى الاستثمار التنموي المستدام المستند على رؤية عمان 2040. هذا التوجه الذكي يهدف إلى تحويل المعالم التراثية الصامتة إلى وجهات سياحية واقتصادية نابضة بالحياة على مدار العام، بما يسهم مباشرة في تنشيط الأسواق المحلية ورفع معدلات الإنفاق داخل المجتمعات المحيطة وتنمية المحافظات عبر تحفيز الابتكار الثقافي وإبراز الهوية العمانية الأصيلة. وتتحدث لغة الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التراث والسياحة بوضوح عن حجم هذه الثروة الأثرية الزاخرة، حيث تحتضن سلطنة عمان أكثر من 33 ألف موقع وشاهد أثري، من بينها 535 قلعة وحصن تاريخي مسجل، إلى جانب 1346 برج و67 سور دفاعي. ونجحت الجهود الوطنية اليوم في ترميم وصيانة 441 موقع تاريخي، وجرى تهيئة وتحويل نحو 12% من المواقع بواقع 64 قلعة وحصن سياحي لاستقبال الزوار، مما أثمر في تحقيق طفرة في أعداد السواح بلغت 849,146 زائر بمتوسط يومي يتجاوز 2300 زائر. أما عن ترجمة هذا الحراك إلى عوائد ملموسة، فقد حقق قطاع التراث والسياحة أداء مالي قوي مدفوع بتسليم إدارات تشغيل هذه المواقع، إذ بلغت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة نحو 873 مليون ريال عماني، ليرتفع إجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة إلى 1.99 مليار ريال عماني، مساهم بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا تبرز فرص الشباب العماني ورواد الأعمال كركيزة أساسية في تشغيل هذا القطاع، حيث تتيح الوزارة عبر عقود الإدارة والانتفاع للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص استثمارية ذهبية تشمل إدارة القلاع وتأسيس النزل التراثية والبيئية والمقاهي التقليدية. وتيرة هذا البناء مستمعنا العزيز لم تتوقف، إذ شهدت الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 إنجاز أكثر من 100 مشروع ترميم وصيانة، مع التخطيط لتنفيذ 27 مشروع إضافي للترميم والانتفاع والاستثمار الجاذب للقطاع الخاص، مما يوفر بيئة خصبة لإطلاق مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وصناعة المحتوى الإبداعي لترسيخ الهوية الوطنية. وبذلك يتحول الاستثمار في التراث من مجرد نافذة للماضي إلى رافعة حقيقية للمستقبل، يصنع من خلالها الشباب العماني قصص نجاحهم الاستثماري بروح عصرية تجمع بين كبرياء التاريخ وطموح المستقبل المتجدد.

كل التحية لكم مستمعينا. 17 دقيقة بعد 11 أنتم تستمعون إلى مسك النهار. 724-2009 رقم التواصل مستمعينا، شاركونا تفاصيل يومكم، كيف ابتدأ يوم الثلاثاء، وأيضا شاركونا تفاصيل حلقة اليوم وموضوعنا في مسك الحياة. متى آخر مرة أحد من الأشخاص طلب منك طلب وإنت أصلا من الأساس تريد تقول لا، لكنك شعرت بالإحراج ولأن الشخص عزيز عليك فاضطريت إنك تقول له طيب نعم أنا موافقك في الرأي، أو أنا راح أجي هذه العزومة، أو أنا قادر أن أعطيك الشيء الفلاني، على الرغم أنه هذا الشيء ممكن ما يتناسب معك في تلك اللحظة، يمكن لأنك أنت أصلا تمر بحالة خاصة، أو أنك أنت أصلا ما قادر أنك تروح ذيك الزيارة، عندك ارتباطات أخرى. أحيانا قول كلمة لا في بعض المواضع فعلا تنجينا من بعض الأشياء وتخلينا نحن أيضا قادرين نمسك بزمام الأمور، لكن في بعض الأحيان يعني تصبح كلمة لا بمثابة الإحراج، أنا ما أقدر أقول لا خاصة أنه هذا الشخص عزيز علي، أنا ما أقدر أقول لا لأني ما أعرف أصلا أقولها، أخاف أنه هذا الشخص يعني ينقرح أو شيء. فبالتالي اليوم لما نتكلم نحن عن ثقافة هذه الكلمة، ثقافة اللا والرفض المحرج، دائما نسأل نفسنا كيف من الممكن أن نقول اللا، يعني سواء كنا نريد نقول لا لعزومة ما تتناسب مع وقتنا، أو حتى إذا شخص من الأشخاص طلب منا سلفة مبلغ وقدره وأنا أمر به أمر مالي، فكيف ممكن أيضا أقول لا وإني أنا ما قادر أعطيك هذا الشهر بحكم أنه أنا عندي ظروف. فالدراسات النفسية تشير إلى أن هناك في صعوبة لقول كلمة لا، وهذه الصعوبة لا تنبع من الرغبة في اللطف نفسه، يعني أن أنا فقط أريد أن أكون لطيف مع هذا الشخص، لكن هي عبارة عن نتاج برمجة بيولوجية واجتماعية معقدة. في دراسة أجرتها جامعة كورنيل تبين أن البشر يميلون غريزيا للموافقة على الطلبات، وذلك بسبب خوفهم من النبذ الاجتماعي أو حتى من إحراج الطرف الآخر. في العلم يسمى هذا السلوك استجابة الإرضاء، وهي عبارة عن آلية دفاعية يسعى بها العقل لتجنب النزاعات والحفاظ على الأمان العاطفي داخل المجموعة. يعني دائما لما نقول كلمة لا فالأمر ما مرتبط فقط أني أنا أريد أكون لطيف مع هذا الشخص، كثر ما أنه هي يعني حالة ممكن تكون مرتبطة بجانب نفسي وجانب سلوكي أيضا بما يسمى باستجابة الإرضاء. أنا أخاف والله اليوم أقول لا لمجموعة الأصدقاء اللي عندي، أصدقاء المدرسة، لأني أخاف أنه مثلا يشوفوا أن أنا قصرت معاهم، فبالتالي أنا راح أروح هذه العزومة، شخص فلاني آخر طلب مني أن أروح معاه مشوار معين مع أنه ما يتناسب مع وقتي، لكن والله أخاف أنه يزعل مني ويقول والله ليش ما رحت معاي. وحول هذا الموضوع مر علي مقطع فيديو لأحد النساء، يعني هي مش هي من جنسية عربية يعني، فكانت تمثل هذا الموضوع، موضوع كلمة لا، أنه أنا متى ممكن أقول كلمة لا وكيف ممكن أنها تأثر على الشخص الثاني، وإنت كشخص أيضا أنا تعودت أني دائما أقول لك نعم طيب إن شاء الله راح أجي معاك راح أعطيك إلى آخره، فكثرة العطاء هذه أحيانا تخلي الشخص الثاني ما يتوقع منا أن نحن بنقول كلمة لا في يوم من الأيام. فكانت هذه المرأة تمثل أنه هي وقارتها، القارة دائما تأتيها تطلب منها بعض الطلبات، تمسك الأولاد تساعدها تطبخ معاها لأنه عندها عزومة إلى آخره، وفي يوم من الأيام اضطرت هذه المرأة أنها تقول لا لأنها أصلا هي كان عندها ارتباط عائلي، فبالتالي ما راح تكون أصلا موجودة في البيت، فطلبت منها قالت لها أنا صراحة ما أقدر واعتذر منش لأنه أنا عندي ارتباط. ردة الفعل للمرأة اللي كانت تطلب دائما وما يرفض لها طلب كانت غير متوقعة، لأنها لم تعجب بقول كلمة لا هذا اللي قالت لها جارتها. فبالتالي أحيانا كثرة العطاء وكثرة قول نعم في بعض المواقف، حتى لو كنا نستدعي أنه نحن أصلا ما نقول نعم، يعني حتى لو الموقف يستدعي قول لا، فالاستمرارية في قول نعم هذه ممكن يكون لها تبعات. سبحان الله في ناس ممكن فعلا يعني يعني يأخذ بعين الاعتبار أنه

صحيح هذا الشخص ما قصر معاي وأنا ما راح أنسف كل الأيام الماضية اللي هو ما رفض لي طلب. الحين لما قال لي لا أنا خلاص راح أنسف كل شيء ماضي، لا طبعا يعني لازم نحط بعين الاعتبار أنه الشخص لما كان قادر أعطانا وكان موجود، وفعلا لما كان ما قادر وعنده ظروف رفض منا هذا الطلب. عشان كذا مستمعينا، ثقافة لا والرفض المحرج، كيف ممكن نقول لا لعزومة ما تتناسب مع وقتنا أو حتى لطلب سلفة مالية من صديق بدون ما نخسر هذا الصديق؟ لماذا نخشى أن نقول كلمة لا؟ يعني أحيانا في بعض الأشخاص فعلا عندهم هذا السؤال دائما، كيف ممكن أقول لا؟ يعني أحيانا لما نصادف مع أشخاص في علم الاجتماع أو أشخاص يعني مهتمين في علم النفس، نسألهم هذا السؤال إنه كيف أنا أقدر أن أقول كلمة لا، ويعني هكذا أني أواجه نفسي في هذا الموضوع، لأنه أحيانا نشوف أنه تحدي، يعني في الكثير من الأحيان نشوف أنه تحدي كبير أني أنا أقول كلمة لا لشخص، وخاصة إذا كان هذا الشخص قريب منه. لذلك مستمعينا شاركونا عبر 7244-2009 تفاصيل هذا الموضوع، ثقافة لا والرفض المحرج، كيف من الممكن أن نقول لا لعزومة ما تتناسب مع وقتنا أو حتى لطلب سلفة مالية من صديق بدون ما نخسره.

0: حياكم مرحبا مستمعينا، ويا هلا فيكم لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. دائما أقول لكم أنه هذه المساحة لكم، أيضا شاركونا عبر 72-442-0092. وفي مسك الحياة اليوم مستمعينا نتحدث عن ثقافة اللا والرفض المحرج. كيف ممكن نقول اللا لعزومة ما تتناسب مع وقتنا، أو إذا طلب منا شخص قريب سلفة مالية وفي نفس اللحظة نحن نشعر بأنه نحن ما قادرين أن نعطيه؟ كيف ممكن نقول اللا وأنا ما قادر أن أعطيك بدون ما نخسره؟ شاركونا عبر 72-442-0092. ووصلتنا مجموعة من المشاركات عبر الواتساب نقرأها، وهنا رسالة من أم ناصر الهادي تقول: صباح الخير ويدا وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل سرور وسعادة. صباحكم مسك وصباحك مسك يا أم ناصر. أم ناصر تجيب على سؤالنا لليوم، تقول: إذا الشيء يجي على حساب نفسك، إذا بتتعب أو بتخسر وقتك وصحتك عشان ترضي غيرك، قول الله، اللي يحبك بيتفهم. يعني كلام سليم يا أم ناصر فعلا. يعني إذا الشخص أصلا يحبك ويقدرك ويكن لك المحبة، أكيد هو بيتفهم، يقول والله هو صديق وقريب وعزيز، مستحيل يقول لا إذا كان هناك أصلا ما عنده ظرف، أو إذا كان أصلا من الأساس ما يمر بظرف مالي مثلا أو ظرف عائلي، أيا تكون نحن الطلب اللي نطلبه منه في ذيك اللحظة. أحيانا يعني في بعض الأحيان ممكن الأشخاص يطلبوا منا أن نروح معاهم مشاوير معينة، اعتادوا أن نحن نروح معاهم تلك المشاوير، لكن في اللحظة اللي أنا فعلا ما قادر أن أروح معاك هذا المشوار، هل هذا يعني أني أنا ما راح أروح معاك مرة ثانية للأبد؟ طبعا لا، يعني اللي جالس يصير معاي في هذه اللحظة هو ما يحتم علي اللحظات القادمة، بالعكس يعني يمكن اللي جالس أمر فيه في هذه اللحظة يعني يخليك تدرك أني أنا محتاج مثلا وجودك معاي. لما أقول لك لا أنا ما قادر أني أروح معاك، أنت تتساءل إيش الشيء اللي خلاني اليوم أنا أرفض أني أنا مثلا ما أجي معك أو أرفض طلبك هذا؟ أكيد هناك في ظرف معين، في شيء جالس أمر فيه، فمفروض أنه أنا كشخص قريب منك أدرك هذه النقطة، وبالتالي أسأل يعني إيش الشيء اللي تمر فيه، هل عندك ظروف معينة، كيف أنا ممكن أساعدك؟ ممكن حتى المساعدة تكون منك أنت أكثر من أنه أنت كنت طالب المساعدة من صديقك أو شخص قريب منك. فتشوف أنه هنا لازم يكون في عكس للأدوار، يعني بعد ما كنت أنت محتاج المساعدة تشوف الآن أنه هو يمكن يكون محتاج المساعدة لكن ما جالس يتكلم، بالتالي تأخذ بعاتقك أنك أنت تسأله وتفهم منه ليش مثلا رفض، في حال أنه الموضوع يستدعي السؤال. أيضا هنا رسالة أخرى، وهذه الرسالة لصاحب الرسالة الذي لم يذكر اسمه بالرقم المنتهي 7001، يقول: استمعت إلى شخص كان يقول كلمة لا كأنها صخرة كبيرة تتدحرج من قمة جبل باتجاه الشخص المتلقي، فهذا يدل أنها عند كثير من المتلقين هي نهاية الطلب، ولكن يمكننا أيضا ببعض الطرق الفلسفية والنفسية أو ممكن نسميها حيل ذكية يمكننا أن نقلب الموقف. صدقت يا صاحب الرسالة، شكرا جزيلا لك. يعني أيضا نحن لما نقول كلمة لا ما ندعو إلى أن نقولها بجفاء أو بقسوة بحيث أنه نشعر الشخص الثاني أنه خلاص لآخر مرة أنت تطلب مني أو أن طلباتك عبء علي، لا أبدا. يعني حتى طريقة القول، يعني لما أنا أقول كلمة لا مفروض أن هناك يكون في طريقة معينة أنا أقولها علشان فعلا ما أحرق الشخص الثاني، وعلشان يعني أخليه يستوعب أنه أنا رفضي في هذه المرة ما يعني أنه أنا رافض كل مرة، بالعكس، لأنه هذه المرة أنا أمر بظرف وبالتالي لابد أنه يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. لما نتكلم نحن عن رفض الدعوات الاجتماعية، زيارات معينة، ولائم إلى آخره ما تتناسب مع جداولنا، فالمماطلة في الرفض هو يعتبر من أسوأ الحالات اللي ممكن يعني يقوم بها الشخص. إني أماطل في الرفض، أقول له طيب إن شاء الله بشوف إذا يناسبني، إن شاء الله برد عليك اليوم الثاني، بشوف إن شاء الله، يعني برد عليك قبل الزيارة مثلا بساعة أو بساعتين. هذا النوع من المماطلة يعتبر أسوأ من الرفض نفسه. ليش؟ لأنك أنت بتخلي الشخص الثاني في حيرة، يعني يسأل نفسه يقول يا أخي هل هو أصلا باغي يجي ولا ما راح يجي، هل أنا مفروض أني أحسب حسبته في هذه الزيارة أو في هذه العزومة ولا لا؟ يعني لأنه في الأخير إذا الشخص الثاني عازمنا على عزومة، أنا أيضا لازم أخذ بعين الاعتبار إنه هو متكلف، وأكيد يعني ما عزمني إلا لأنه فعلا حاب إنه يقدم شيء جميل. بالتالي إما أنا أرفض بشكل مباشر، وطبعا بشكل مباشر وأيضا يكون لطيف، يعني مثلا أقول له أنا أعتذر منك إني أنا مثلا ما أقدر إني أجي لأنه والله ما يتناسب مع وقتي، أو إنه عندي ارتباط آخر. الموضوع ما متعلق بالزيارة نفسها كثر ما إنه متعلق فيني أنا كشخص إنه ما يتناسب مع وقتي. لكن لما أنا أقول له والله إن شاء الله برد عليك بكرة، برد عليك بعد يومين، أو برد عليك قبل الزيارة بيوم، هذا يعتبر حرق للشخص الثاني لأنه راح يحسب حسبتك وفي الأخير أنت ما راح تجي، أو يمكن ما يحسب حسبتك في هذا العزومة وفي الأخير أنت راح تروح، راح يكون إحراج بالنسبة له. لذلك نتعلم نقول كلمة لا، ولكن أيضا نتعلم كيف ممكن نقولها بأي طريقة، ونتجنب موضوع المماطلة في الرفض. أكيد هذا الموضوع مستمعينا ننتظر منكم المشاركة حوله عبر 7244209. متى آخر مرة قلتوا لشخص لا؟ بعد ما كنتوا دائما تقولوا له نعم، إيش الشيء اللي خلاكم تقولوا لا؟ وهل صعبة إنكم تقولوا لا سواء كانت لعزومة أو لزيارة معينة؟ شاركونا وننتظر كل هذه المشاركات. أما الآن أكيد حابين هكذا نتطرق حول تفاصيل أخرى لهذا الموضوع من خلال ضيفنا الفاضل الأستاذ سلطان الحسني، وهو باحث اجتماعي. حياك الله معنا أستاذ سلطان، وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير والسرور، بارك الله فيكم على هذه المساحة الطيبة.
0: حياك الله معنا، وطبعا دائما نحن في مسك النهار لابد أن تكون هناك مساحة لمختص لكي يجيب على بعض الأسئلة اللي نطرحها أيضا على المستمع الكريم. بداية أستاذ سلطان، يعني لماذا نجد صعوبة بالغة أو أحيانا نخجل أن نقول كلمة لا للأشخاص اللي نحبهم، رغم أنه هذه الكلمة ممكن تكون فيها أذى لنا، يعني ما تتناسب مع وقتنا، مثلا ذاك الطلب سواء كانت عزومة أو طلب معين، فليش نستحي أنه نقول لا على الرغم أنه هي الحل في ذاك الوقت؟
1: حقيقة أنا عجبتني الرسالة الأخيرة اللي قرأت فيها المشارك اللي قال كأنها صخرة سقطت من جبل هاوي على الشخص المتلقي الآخر. صعب نقول دائما كلمة لا لأن نشعر بالشعور الطرف الآخر، يعني نحن نفسر أن الشعور الطرف الآخر رح يكون كذا، يعني شكل له صدمة ويضع له، يعني يوضع في نفسياته أثر غير طيب. وتعرف الإنسان بطبيعته دائما اجتماعي ويبحث عن القبول والمحبة يعني والانتماء حتى بين هذه الجماعات، يعني دائما يكون الشخص خاصة مثل أمام إنسان يعني يحبه دائما يخاف أن يفسر رفضه بأن تغير في المشاعر أو نفس الحالة، ممكن يعتبره تكبر أو يعتبره عدم اهتمام أو لا مبالاة من قبل الطرف الآخر. يعني دائما وأنا أقول دائما يعني أن كلمة لا في كل الأحوال نقولها نفس الحالة تستنزفنا، يعني تستنزف الآخرين، تستنزف الشخص يعني، وتوضع فيه تراكم من التعب والضيق، لأن دائما ينفذ أشياء ويقوم ويفعل أشياء وهي عكس مشاعره.
0: بالفعل
1: هذا الخوف يعني من كلمة لا كامل يرجع أنا أشوفها حقيقة من تفسير الآخرين لهذه الكلمة.
0: يعني أحيانا يفسرها الشخص أنه خلاص هو مثلا ما يكند لي المعزة، خلاص هو يعني رافض تماما أنه مثلا يصاحبني للمشوار الفلاني، أو حتى أنه خلاص هو رافض أنه يجيني لأي عزومة. بالتالي قياسنا للكلمة نفسها ممكن تخلق بعض الظنون أو الشكوك اللي أصلا ما في محلها، وممكن الشخص أصلا ما قاصدنها. لكن أحيانا أستاذ يمكن تكون الطريقة اللي قالها فعلا هي اللي تخلينا نحن نحس بهذا الشيء، صحيح؟
1: بالضبط كذلك، نحن كلمة لا تقولها بهذه الطريقة بشكل مباشر يعني ما غير، أنا أشوفها يعني غير مناسبة جدا. يعني على الإنسان أن يظهر الاحترام، يظهر التقدير للشخص الآخر، خاصة إذا كان هذا الإنسان قريب من صديقة أو أحد من أقاربه، ويكن لنا الاحترام والتقدير عليه أن لا يغلفها يعني التغليف بكلمات طيبة، بكلمات فيها نوع من الصراحة وفيها نوع من التفسير، على أساس أني فعلا أنا ما أقولها لا يعني مجرد فقط تخلص من هذا الطلب وانتهى الأمر.
0: أيوة ممتاز. أيضا ممكن يعني كلمة لا تدخل في أطر عديدة أستاذ سلطان، يعني ما فقط مجرد رفض بعض العزومات مثلا أو أني أصاحب شخص معين إلى موقع ما، أحيانا تدخل أيضا في موضوع السلف. سلف لما أطلب سلف من شخص أو شخص يطلب مني سلف أيضا، هل الصراحة الفورية بالرفض أفضل أو أن نقدم مبررات وأعذار لتخفيف الحرج من هذا الموضوع؟
1: هو لابد يكون في نوع من التوازن، يعني يعني الصراحة المباشرة زينة بس لابد أنها تكون مهذبة وتكون بطريقة جميلة. أما اختلاق الأعذار وأكون يعني أمام الشخص الآخر كأنه تشفى له خصوصيات المالية ووضح له وش الأشياء اللي أنا أعاني منها وش الأشياء اللي أنا أواجهها في حياتي، أنا أشوف هذا نفس الحالة الدخول في الخصوصيات. أنا ما أفتح المجال إني يعني أخلق أعذار حل هذا الإنسان بشكل كبير. هو إذا كان يعزني وإذا كان يحترمني عليه إني يقدر ظروفي يعني ويقدر كلمة لا إنها فعلا خارجة من شخص أنا أثق فيه.
0: بالفعل
1: أثق إن هذه الكلمة ما طلعت من شخص ما باغي للخير أو ما باغي يساعدني أو ما باغي يوقف معي. احيانا نفس الحاله علي ان الانسان يوضح الوش، يعني انا رايح اطلب سلف من شخص معين علي انا اوضح له ان باغي ان هذا السلف له حاجه معينه، ربما هذا الانسان يستطيع ان يساعدك بطريقه غير مباشره. بمعنى ربما يمكن بيتوسط لك في السلعه اللي باغي تشتريها انت وما قادر، يمكن هو عنده علاقاته عنده اموره. أحيانا سلحه يريدها لمعاملة معينة ممكن يستطيع أن هو ينجزها بطريقة غير مباشرة، هنا تخفف نوعا ما هذا الجانب. أما أني أختلق الأعذار بشكل مستمر يعني وبشكل يعني دائم، هذه أنا أشوف أنك أنت كأنك فتحت كشف حسابك المالي أمام هذا الإنسان.
0: بالفعل.
1: شيء الآخر هذا علي نفس الحالة أني نفسوع بشيء واحد حقيقة اليوم، يعني السلف المالية يا ما أصدقاء كانوا الروح بالروح، يعني وبسبب هذا عدم قدرة هذا الإنسان على قول كلمة لا أصبحت علاقتهم الخاصة على المحك بسبب أنه هو أصلا ما قادر أن يدفع المبلغ، ربما تصرف مع شخص آخر وأصبح هو دخل في دائرة الدين نفسه. يعني لذلك أنا أشوف دائما أن يكون رفضي فوري إذا أنا فعلا ما قادر أن أقدم هذا السلف على هذا الشخص وبشكل ليش على سبيل مثل ما قلت في المقدمة أن هذا الإنسان أنا ما أخليه ينتظر، يعني ما خلي ينتظر مثلا يجيب له قول له بعدين وكذا وتنظروا في كذا، لا ما يصلح بهذه الطريقه، اعطيه اجابه مباشره وواضحه افضل.
0: بالفعل، يعني ممكن تقول والله أنت شخص عزيز علي لكن مثلا في الوقت الحالي أنا عندي التزامات مالية ما أقدر أني أتجاوزها، ممكن هو أيضا يتفهم يعني أحيانا بعض الجمل. نعم تفضل.
1: وما أدخل في التفاصيل.
0: بالفعل.
1: يعني ما أقول مثلا أيوة أنا عندي مثلا فحص سيارة أو أنا عندي صيانة في البيت أو أنا عندي التزامات في كذا معين، لا ما أدخل في هذه التفاصيل، ما يكون كشف حساب حل هذا الإنسان. ليش؟ أحيانا هو يعرف عنك معلومة، انت قلت ان عندي التزامات في جانب معين، هو عرف ان هذا انت ما عندك التزام بهذا الجانب، خلاص انت اخترت هذا الانسان. بشكل او باخر ما باغي تسلف، ربما عندك ضعف مالي، وانا حقيقه يعني دائما اقول اني القرض يعني ما بين الاشخاص المتيسرين اشوف ان هذه ظاهره صحيه وظاهره جميله جدا انك انت تيسر الامور على الاخرين. بس الاشكاليه يعني والتحدي الكبير انك انت ما عندك هذا الشيء وما عندك هذه القدره وما عندك السيولة المالية أنك أنت فعلاً تعطي هذا الإنسان من مالك. ذلك أفضل طريقة وأسرع طريقة هو الاعتذار المباشر بطريقة مثل ما قلت بطريقة مهذبة. يعني.
0: نعم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يعني لابد أن يضع الإنسان أيضاً بعين الاعتبار هذه النقطة. أيضاً أستاذ سلطان، اليوم كيف من الممكن أن نوازن بين المجاملة؟ أحياناً بعض الأحيان المجاملة تكون لطيفة في محلها لما نلبي طلبات أو دعوات الآخرين، وبين أيضا أن نحافظ نحن على وقتنا الخاص وصحتنا النفسية.
1: هو لابد أستاذ نفرق ما بين المجاملة وما بين الاستنزاف. يعني
0: نعم،
1: مجاملات والتواصل الاجتماعي حقيقة لقيم جميلة، يعني نحن في المجتمع العماني نعتز بالكرم ونعتز بصلة الرحمة، هو قبل عن كل شيء هو يكون أمر ديني يعني، والتواصل بين الناس هذه قيم جميلة، بس دائما يحتاج لها إلى نوع من التوازن. يعني نعرف أشخاص ما شاء الله عليهم وين ما يصير عزاء هو يروح ويشارك في هذا العزاء، يروح لتشييع الجنازة ويروح كذلك للعزياء. لدرجة أذكر في فترة من الفترات صاحبت تقريبا لمدة أسبوع، أنا واصل نهاية الأسبوع خلاص مستنزف جسمي كامل. يعني أنا ما أعرف كيف أقول، يعني ما شاء الله، يعني كيف قادر أنك أنت توفق ما بين هذه الأشياء. بس لقيت حقيقة هذا الإنسان يعني هو مستنزف من الداخل، بس يشعر بشعور داخلي أني لو ما راح لهذا العزاء لو على سبيل المثال، أو ما راح لهذه العزيمة، أو ما راح لهذه المناسبة، عنده شعور داخلي يقول يا أخي عني يزعل منه فلان، عني يزعل منه كذا. لذلك الشخص اللي يربط قيمة الاجتماعية بردة فعل الآخرين، هذا حقيقة راح يتعب بشكل كبير وراح يستنزف مع الوقت. لي أنا قبل أن أرد على هذا الإنسان اللي قدم له هذه الدعوة، لابد أن أسأل نفسي، يعني هل أنا أستطيع أن فعلا أروح أبدأ هذه الدعوة؟ شيء لو هل أملك سيارة؟ هل عندي الاستطاعة أني أروح هذا المشوار إذا كان فعلا طويل؟ الشيء الآخر، هل الوقت مناسب لي؟ مثلاً العزيمة في الوجبة العشاء، وأنا على سبيل المثال من الشرقية، والشخص اللي عزمنا على سبيل المثال من صحار، هل الوجبة العشاء هل يناسب لنا الوقت أني أروح وأذهب إلى هناك وأرجع في طول هذا المشوار؟ هل هذا الشيء أطيق أتحمله؟ لذلك مثل هذه الأشياء إذا ما أطيقها وما أتحملها علي فعلاً مباشرة أعتذر. يعني
0: بالفعل
1: هل وافق أنا لأني فقط أخاف أني يزعل الطرف الآخر؟ إذا كان هذا السبب الوحيد هو الخوف من زعل الآخرين، فهنا حقيقة نحتاج فعلا نراجع طريقة تعاملنا مع كلمة لا.
0: نعم، واضح. يعني كل التفاصيل اللي ذكرتها أستاذ سلطان رائعة وتصب في الموضوع. شكرا لك لكل ما قدمت لنا في هذه المساحة، وأرجو دائما أن نكون فعلا قادرين على قول كلمة لا في الوقت الذي يستدعي فيه قول كلمة لا. شكرا لك الأستاذ سلطان الحسني، باحث اجتماعي، كنت معنا في هذه المساحة من مسك النهار.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: شكرا جزيلا.

كل تحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا لمن يتواصل معنا عبر الواتساب عبر 7244-2009. وهنا أيضا مشاركة من أبو محمد خلفان الخروصي يقول: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، ربي أسألك توفيقا يرافق خطاي وخاطري وحياة مليئة بكل ما هو يرضيك. صباح الخير وصباحك نور يا أبو محمد. أبو محمد شاركنا حول موضوع حلقتنا، يقول: كلمة لا نقولها عندما تكون هناك ظروف أو أعمال، ونشرح للظروف قبل لا ننطق بكلمة لا. شكرا لك يا أبو محمد. فعلا أحيانا بحاجة نحن أنه ما نشرح كثر ما أنه يعني طريقة قولنا للكلمة أحيانا تستدعي أنه تكون لطيفة. كيف أنا أقول لا؟ أما إذا والله جاني شخص وطلب مني أقول لا وخلاص، أكيد هو بينحرق في ذلك اللحظة. شكرا لأبو محمد، وشكرا أيضا لسعيد بن عزيز الهشامي يقول: أما والله قدرك في فؤادي كنجم لامع فوق المباني، فأحسن في ظنك يا صديقي ولا ترحل بعيدا في المعاني. قول كلمة نعم أو لا، قل له اعتذر بسبب كذا أو عذرا. خلوني أعيد هذا الصياغة لأنه خلط بين الأبيات اللي كتبتهن يا سعيد الله يحفظك، وأيضا بين مشاركتك. يقول: كلمة نعم أو لا، قل أعتذر بسبب كذا ولو مجاملات أفضل من أنه وعده وأخلف الوعد. شكرا لك يا سعيد، شكرا على هذه المشاركة. إن شاء الله يا رب هكذا تكون عندنا القدرة على قول كلمة لا إذا استدعى الوضع، وإذا كان الشخص عزيز منا أحيانا نحن بحاجة ناخذ بيده ويعني نشرح له ليش أنا قلت له لا، لكن ما ندخل في تفاصيل الموضوع بشكل عميق جدا. لما تقول كلمة لا وكلمة نعم، أحيانا أنت بحاجة أنك تعرف إيش لك وإيش عليك لما تقول هذه الكلمة تحديدا كلمة لا. أول شيء اللي لك أنك لك الحق في حماية وقتك وطاقتك من الاستنزاف، وعندك الحق في الرفض دون الحاجة لتقديم مبررات أو أعذار طويلة، وعندك أيضا الحق في ألا تشعر بالذنب أو التقصير تجاه الآخرين، وعندك أيضا الحق في وضع حدود شخصية تمنع استغلال طيبتك، ولك الحق أيضا في اتخاذ القرارات التي تناسب مصلحتك أولا. أما اللي عليك مستمعنا العزيز لما تقول كلمة لا، عليك اختيار الوقت والأسلوب المناسب للرفض، وعليك احترام الشخص الآخر وعدم تجاوز الحدود، وأيضا عليك تقبل ردة فعل الطرف الآخر حتى لو لم تعجبك. إذن هذه كانت تفاصيل موضوع مسك الحياة في حلقة اليوم. نروح معاكم مستمعينا إلى محطتنا الأخيرة في مسك النهار وإلى مسك الختام.

وفي مسك الختام مستمعينا نتحدث عن قصة أغنية سألون الناس، الأغنية التي ولدت من غياب عاصي في عام 1972. كانت فيروز تستعد مع الرحابنة لمسرحية المحطة، لكن حدث شيء غير أجواء العمل بالكامل. أصيب عاصي الرحباني بنزيف في الرأس ودخل المستشفى وغاب عن البروفات والعروض للمرة الأولى، بعدما كان حضوره جزء أساسي من العمل الرحباني. هذا الغياب لم يكن غياب ملحن أو شريك فني فحسب، كان غياب الزوج والحبيب وشريك العمر عن فيروز، ولذلك حملت اللحظة ثقلا شخصيا وفنيا في الوقت نفسه. وسط هذه الظروف كتب منصور الرحباني كلمات سألون الناس، ولهذا تبدو كلماتها لما تعرف قصتها مختلفة تماما من سماعها كأغنية عاطفية عادية. لما تقول فيروز سألون الناس عنك يا حبيبي، فالسؤال لم يكن متخيلا بالكامل، كان هناك بالفعل غياب لرجل اعتاد الناس أن يروه إلى جانبها وفي قلب تجربتها الفنية. ولما تقول بيعز علي غني يا حبيبي والأول مرة ما منكون سوا، تصبح العبارة أكثر من حزن على حبيب غائب، إنها وصف للحظة فنية وإنسانية غير مألوفة. فيروز على المسرح وعاصي ليس هناك. والتفصيل اللي يجعل الحكاية أكثر أهمية هو اللحن اللي جاء من زياد الرحباني ابن فيروز. وعاصي كان في 17 تقريبا من عمره، وكانت هذه الأغنية من أبرز اللحظات المبكرة اللي ظهر فيها زياد كملحن إلى جانب والدته. وهنا تظهر المفارقة الجميلة في الأغنية. زياد كان ابن الرجل الغائب، وهو اللي وضع الموسيقى لكلمات تتحدث عن غيابه، أي أن الأغنية جمعت داخلها ثلاثة أجيال من الرحابنة: منصور في الكتابة، وزياد في التلحين، وفيروز في الغناء، بينما كان عاصي نفسه هو الغائب اللي تدور حول هذه المشاعر. ولهذا أصبحت سألون الناس أكثر من أغنية عاطفية، أصبحت وثيقة فنية للحظة عائلية شديدة الخصوصية، تحولت إلى عمل يسمع الناس جميعا. بس السؤال، لماذا كلماتها عميقة لهذه الدرجة؟ أكثر ما يوجع في الأغنية إنها ما تتحدث عن الفراق بطريقة مباشرة. سألون الناس عنك، وكأن الغياب أصبح شيء يلاحظ الآخرون أيضا. التلن راجع، اوعى تلوموني. وهنا تظهر فيروز وكأنها ما زالت متمسكة بالأمل، لا تريد لأحد أن يلومها لأنها تنتظر. وبعدها تأتي الصورة الأجمل: غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني. هذه ربما من أكثر الصور الشعرية اللي تفسر لماذا بقيت الأغنية حية في الحبيب الغائب. لم يعد موجودا في المكان، لكنه صار موجود في العين والذاكرة والداخل. والأكثر إيلاما أن الأغنية تنتهي على معنى يتغير بعد كل شيء: والأول مرة ما منكون سوا. هذه الجملة كانت في البداية تصف غياب عاصي بسبب مرضه، لكن الزمن منحها معنى آخر تماما، خصوصا بعد وفاة عاصي عام 1986. لما غنت فيروز الأغنية بعد رحيله اكتسبت العبارة ثقل جديد، وأصبحت والأول مرة ما منكون سوا تسمع كأنها وداع حقيقي لا مجرد غياب مؤقت. وتذكر المصادر أن فيروز بكت وهي تأديها بعد وفاة عاصي. ومع تفاصيل أغنية سألون الناس عنك يا حبيبي، وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام هذه المحطة من برنامج مسك النهار. اللقاء يتجدد بكم غدا إن شاء الله تعالى في ذات الوقت. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وتقبلوا تحيات فريق العمل. صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري اللذين عقدا في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز فرص السلام والحلول الدبلوماسية للأزمات والتحديات الراهنة. شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك على رأس وفد بلاده الدبلوماسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عراقجي أجرى بعد وصوله اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله وجهة النظر في شأن جدول أعمال الجمعية العامة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: هدفنا الأهم هو الاستفادة من هذه المنصة الدولية الكبرى للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني ومصالحه. تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير في عدد من المناطق في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة مجدل زون، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية باتجاه مفدون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر أمس الاثنين. وذكر ممثل ادعاء في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، أكد أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. وأشاد غوتيريش بجهود المتطوعين والمدافعين عن السلام وفعاليات المجتمع المدني وقوات حفظ السلام الذين يعملون يوميا على التقريب بين المجتمعات وتعزيز المصالحة. انتهى العرض، نلقاكم في الثانية في نشرة أخبار عمان، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم للوطن للفرح.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
1: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واسفهلت وامطرت. أهلا الخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج. ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
3: أهلاً بالخليج.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: باسم عمان نداء العلم والعمل.
2: وعمان المجد حب الخالدون قد تربى في قلوب الأصفياء.
1: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية ومسيرة النهضة المباركة.
4: صباح الشباب،
1: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
4: صباح الشباب
1: بالصوت المتجدد يوميا من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أيامكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر يجمعنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مساكم خير، مساكم طاقة، مساكم شغف، ومساكم حكايات تستحق أن نسمعها. في حياة كل واحد منا مساحة للحلم، فكرة تنتظر فرصة وتجربة يمكن أنها تغير الكثير، وأحيانا كل ما نحتاجه هو صوت يسمعنا ومساحة تجمعنا وحوار يفتح لنا أبواب جديدة. ومن هنا يأتيكم صوت الشباب مستمعين الكرام، مساحة نقترب فيها منكم ومن اهتماماتكم، نحتفي بالإنجاز، نناقش الأفكار، ونلتقي بأصحاب التجارب، ونبحث معا كل ما يمكن أن يلهمنا ويضيف لنا. حلقتنا اليوم فيها الكثير، قصص، تجارب، مبادرات، إنجازات، وأفكار وقضايا شبابية متنوعة، وبين فقرة وأخرى نكون أقرب لنبض الشباب وطموحاتهم وما يصنعون من أثر. معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، ومعي في غرفة التحكم المخرج الرائع جلال القويطري، وأهلا وسهلا بكل من اختار أن يقضي معنا في هذا الوقت عبر إذاعة الشباب. أوقات ماتعة وجميلة، ومحطات وفقرات ومتابعات ستكون حاضرة بمشيئة الله تعالى من خلال حلقة اليوم حتى تمام الرابعة إن شاء الله تعالى. والحدث الأبرز في عمان، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل، فيترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة.

حفظ الله جلالة السلطان المعظم وحفظ الله لنا هذه الأرض الطيبة الكريمة المباركة سلطنة عمان. عمان ليست فقط ما نراه من جمال حولنا، بل هي ما نشعر به من أمان وانتماء، وما نحمله من مسؤولية تجاه هذا الوطن. وهنا بين جيل يبني على ما تحقق وشباب يحملون أفكارهم وطموحاتهم للمستقبل، تستمر الحكاية. إنجاز يتبعه إنجاز، وحلم يفتح الطريق لحلم أكبر. وطننا علمنا أن النجاح لا يحتاج دائما إلى ضجيج، وأن الأثر الحقيقي هو ما يبقى وما يضيف للإنسان والمكان. ولهذا كلما سألنا أنفسنا ماذا يمكن أن نقدم لعمان، ربما تكون الإجابة أبسط مما نعتقد: أن نتقن ما نعمل، وأن نخلص فيما نقدم، وأن نجعل من طموحاتنا إضافة لوطننا. هذه عمان أيها الكرام، وطن نكبر فيه ويكبر فينا كل يوم.

إذن مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب، مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل، فيترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بمحافظة ظفار. ونواصل معكم استكمال محطات وفقرات برنامج صوت الشباب عبر مجموعة من المنوعات اخترناها لكم في حلقة اليوم. في فقرة وطن ينجز، الحديث سيكون حول بدء أعمال المسح السنوي للمنشآت الصناعية اللي هو اليوم بدأ، وضيفنا راح يكون إن شاء الله تعالى دكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة التنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. في فقرة الحياد الصفري، والحديث سيكون حول الشباب والحياد الصفري من الوعي إلى التطبيق، وضيفنا العزيز في الأستوديو المهندس محسن بن سليمان الجابري وهو مدير عام مركز عمان للحياد الصفري. أما في فقرة مع الشباب فالحديث اليوم عن الشباب ومسؤولية الحفاظ على البيئة، ضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة إيمان بنت علي الحسني وهي صاحبة فكرة مشروع أكاديمية التدريب البيئي بهيئة البيئة. ويتخلل اللقاء طبعا وجود أخونا محمد بن إبراهيم الكوي من أحد مخرجات أكاديمية التدريب البيئي، وراح يكون معنا إن شاء الله تعالى في الأستوديو. ومس ختام حلقة اليوم فقرة منصات والحديث عن صناعة المحتوى من التجربة إلى التأثير، وضيفتنا في الأستوديو الأستاذة إيمان بن طاهر اللواتي وهي رحالة وصانعة محتوى في مجال السفر والسياحة. هذه إذن مستمعينا الكرام أبرز المحطات والفقرات والمتابعات الحاضرة ضمن هذه النزهة المسائية من برنامجكم صوت الشباب على أثير إذاعة الشباب، لندعوكم أكيد لمتابعة القناة على الواتساب. أطيب الأوقات أرجوها لكم مع طيب الاستفادة لي ولجلال ولجميع ضيوفنا ولكم أنتم أيها الكرام، كونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وهذه المرة مع فقرة وطن ينجز. مستمعينا الكرام، البيانات الدقيقة تعد اليوم أساسا مهما في التخطيط لأي قطاع اقتصادي، والقطاع الصناعي ليس استثناء. فمعرفة واقع المنشآت وحجم نموها والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها تساعد في رسم سياسات أكثر فاعلية واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات واضحة. ومن هذا المنطلق تبدأ أعمال المسح للمنشآت الصناعية اليوم في مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف بناء قاعدة بيانات صناعية محدثة وشاملة تسهم في قياس أداء القطاع ودعم الاستثمار وتعزيز تنافسيته، إلى جانب خدمة مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040. فما الذي سيضيفه هذا المسح للقطاع الصناعي؟ وما البيانات التي يسعى إلى جمعها؟ وكيف ستنعكس نتائجه على المنشآت الصناعية ومستقبل الاستثمار في سلطنة عمان؟ هذا ما سنسعى لمعرفته والإجابة عليه من خلال هذا التواصل الهاتفي مع الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، وهو مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أهلا ومرحبا بك دكتور في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير ونبارك لكم انطلاق وبدء أعمال هذا المسح.
1: بالنور والسرور أخي سيف على الاستضافة، وإن شاء الله سوف نقدم فكرة عن المسح الصناعي وأهم منجزاته وأهدافه كما تفضلت في المقدمة.
0: ممتاز جدا دكتور. بداية ومن باب منح المعلومة للمستمع الكريم، نتعرف أكثر على ماهية المسح السنوي للمنشآت الصناعية، وما الصورة اللي تسعون قدر الإمكان للوصول إليها عن واقع القطاع الصناعي في سلطنة عمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المسح الصناعي هو يعتبر الركيزة الأساسية التي يعمل عليها القطاع الصناعي، ويعتبر أحد أهم مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 التي حظيت بمباركة من مجلس الوزراء في العام 24 بالتحديد شهر ماي. وطبعا هناك له منطلقات لهذا المسح الصناعي. المسح الصناعي يعني لا يمثل رقم فقط أمام هذه الاستراتيجية، وإنما يمثل توظيب لهذا الرقم وفق المؤشرات التي يتطلب العمل عليها من خلال المسوحات. طبعا أهداف المسح، هو الهدف الأساسي من هذا المسح هو أن هذه البيانات، تجويد هذه البيانات الإحصائية لتكون بشكل دقيق وشاملة بما يتوافق مع الأنشطة الصناعية المعتمدة ضمن حوكمة الأنشطة الاقتصادية. ممتاز. في القطاع الصناعي.
0: جميل. طيب دكتور، يعني احنا عشان ايضا نقرب الصورة لكل المستمعين،

0: القادمة، وهو أيضا من وهو أيضا من من أحد أهم المبادرات القطاع الصناعي. فكرة المسح الصناعي، البيانات التي تشملها المسح الصناعي، أول شيء الشركة، اسم الشركة التجارية أو الترخيص الذي تعمل به هذه الشركة. ثانيا نعرف حجم العمالة بهذه الشركة، نعرف أيضا مؤشرات استخدام الطاقة بهذه الشركة، نعرف حجم وارداتها، صادراتها نفس الشيء، بلا شك أنها هي معنيين بها بحكم أن لتنافسية المنتج، وأيضا وضع وهو مؤشر أيضا مرتبط برؤية عمان 2040. هذه مؤشرات كلها تخدم توجه القطاع الصناعي أو في رسم السياسة.
1: ممتاز.
0: ماذا نريد من هذه البيانات؟
1: جميل.
0: هل نريد هذه البيانات لتكون فقط كبيانات يتم الاستدلال بها داخليا، أم لجذب الاستثمارات وبناء الفرص ومعرفتنا من الفرص الاستثمارية أو المشاريع التي يتم الترويج بها عبر صالة استثمر في عمان على سبيل المثال منها؟
1: نعم جميل.
0: يتم حل
1: نعم دكتور، يعني أريد من خلالك أيضا يعني نقترب أكثر من أبرز الفئات المستهدفة من هذه المنشآت من خلال هذا المسح. إيش المطلوب منها تحديدا لضمان مشاركتها واستكمال بياناتها بالشكل المطلوب؟
0: طبعا صمم بنظام المسح الصناعي عن طريق رابط. تم تحديد مؤشرين مثل ما أسلفنا، مؤشر 5000 كرأس مال للشركة أو تسعة عمال. على ضوء هذا النشاط الصناعي يتم إرسال رسالة نصية إلى هذه الشركات أو جميع الشركات التي تبلغ قرابة 8000 شركة على حسب الإحصائية الموجودة حاليا معنا. فهذه الشركات إذا استوفت هذين المعيارين تأتي تباعا بتقديم البيانات المطلوبة منها في منظومة المسح الصناعي في نظام المسح الصناعي، من ثم يتم الاستجابة لها من قبل فريق متخصص وشركة مساندة تعمل جنبا إلى جنب مع المختصين بدائرة التنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية. على ضوء هذه البيانات، في حالة عدم استيفاء الشركة لبعض البيانات، يتم التواصل معها بتقديمها ومن ثم يتم الموافقة عليها، وهو المسح وهي الفترة وخلال الفترة التي حدد لها المسح، وهي 3 أشهر.
1: 3 أشهر المدة الزمنية لهذا المسح دكتور؟
0: بالضبط 3 أشهر بما في التحليل، ومن ثم يصاغ التقرير النهائي بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ويرفع إلى الجهات المعنية للاعتماد ونشره عبر القنوات الرسمية.
1: نعم جميل. طيب دكتور، بعد اكتمال هذا المسح، انت ذكرت الحين حدد ربما بمدة زمنية 3 أشهر، كيف ستنعكس نتائجه بصورة عملية على المنشآت الصناعية نفسها وكذلك على القرارات والسياسات المرتبطة أساسا بهذا القطاع؟ واليوم نتكلم نحن تحديدا عن القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
0: هو بلا شك أن المسح الصناعي أو مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أحد الركائز التي تسعى عليها هي رفع قيمة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 5 مليارات تقريبا بحلول العام 2030، وصولا إلى 10.7 مليار في حدود العام 2040. لاحظنا أن هنا مساهمة الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية العام 2025 بلغت 3.7 مليار عماني حتى نهاية العام 2025. هذه البيانات المسح الصناعي، يعني خلال هذه الفترة الخطة الخمسية 11 نقوم بتحليل هذه البيانات على أساس أن نبني عليها الواقع، وهو الرقم الذي هو مطالبين به بالاستراتيجية الصناعية إلى نهاية 2030، وهو بلوغ 5.44 مليار عماني. هنا يعني من هنا أن نحن هل نحتاج إلى بناء حوافز؟ هل نحتاج إلى تسهيلات؟ هل نحتاج إلى قوانين؟ هل نحتاج إلى لوائح؟ هل نحتاج إلى طاقة؟ ما هي المشاريع التي نستهدفها؟ طبعا احنا عندنا في حدود

0: 30 نشاط قطاع واعد
1: ممتاز.
0: حددناه في الاستراتيجية الصناعية.
1: نعم.
0: نحاول أن نركز من خلال هذا المسح الصناعي على 30 قطاع أو 30 نشاط واعد حددت الاستراتيجية.
1: نعم.
0: الاستراتيجية الصناعية.
1: نعم.
0: من خلال تحليل هذا الثلاثين قطاع، ما هي الوظائف التي أيضا هو أحد المؤشرات، وهو زيادة نسبة عدد المشتغلين، هو مرتبط أيضا بالمسح الصناعي.
1: نعم.
0: بالتنسيق مع لجان الحوكمة، بالتنسيق مع وزارة العمل، وهو ما نعمل عليه بتحديد هذه المؤشرات. فكل مؤشر فكل مؤشر أو كل رقم ناخذه من المسح الصناعي أو يتم تحليله في المسح الصناعي سيتم ربطه بمؤشر، إما بمؤشر فرعي داخل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
1: جميل.
0: وإما بمؤشر مرتبط بالمؤشرات الرسمية برؤية عمان 2040.
1: ممتاز. طيب دكتور، يعني أسلفت في حديثك وحتى كلامك أساسا يقودني إلى سؤالك عن تقييم كفاءة المصانع. هذا المسح يتضمن أساسا هذه العملية، تقييم كفاءة المصانع ومدى مواكبتها كذلك للثورة الصناعية الرابعة. ما الذي سيتم التركيز عليه في جانب دعنا نقول التقنيات الحديثة تحديدا والتحول الرقمي؟
0: هو بلا شك أن الثورة الصناعية الرابعة وهي الأتمتة الصناعية وعالم الريبورتات هو جانب مهم للتقليل من الكلفة التشغيلية لهذه المصانع. إذا ما نظرنا إلى كفاءة أو الكفاءة الطاقة، في فرق ما بين الكفاءة الطاقة وما بين اللي هي التحول وما بين التحولات اللي هي الرقمية أو الأتمتة. الكفاءة الطاقة أن هناك ثمة بعض المشاريع تحتاج إلى طاقة. قد تكون أن هذه احنا يعني كقطاع الصناعة لا نعمل لها أي حسبان في حالة وجود، سواء كان تم يعني توفير فرصة استثمارية داخليا أو خارج، فهي معنية بقدر معين من هذه الطاقة. طبعا الطاقة لها يعني محددات من خلال الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، وهم شركاء ممثلة في الخدمات العامة، في نسب محددة لهذه المصانع سواء كان من الغاز أو من الطاقة. ولكن يعني القطاع الصناعي أو أو أو أو في الاستراتيجية الصناعية هناك بعض المبادرات مرتبطين مع وزارة الطاقة والمعادن، وأيضا مرتبطين مع الهيئة العامة للخدمات العامة.
1: نعم.
0: يعني تذليل أو أو أو إيجاد بعض الآليات وفقا للأولويات.
1: نعم.
0: ووفقا لتحقيق المؤشرات اللي هي حددتها الاستراتيجية الصناعية.
1: نعم.
0: التحول الرقمي هو يعني جانب أو أو أو مرتكز أساسي. التحول الرقمي على سبيل المثال اللي هي الأتمتة، حاليا ما يقارب اعتمدنا في حدود 60 مصنع تم الأتمتة بعض الخطوط الإنتاج، وهو فريق يعني فريق يعني ممكن من قبل المديرية العامة للصناعة يزور هذه المصانع للتحقق منها، وأيضا هو يعتبر مؤشر من أحد المؤشرات المسح الصناعي، لأن من ضمن المتطلبات هل أن هذا المصنع مطبق لنظام مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، لأنها هي تعتبر جزء لا يتجزأ، وهي مبادرة أيضا من ضمن 265 مبادرة.
1: نعم.
0: اللي اعتمدت في الاستراتيجية الصناعية.
1: نعم.
0: 2040.
1: جميل. دكتور، كختامية لهذا اللقاء معك أيضا سؤال أود أطرح عليك، كيف ستسهم مخرجات أيضا هذا المسح في رفع تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز حضور المنتجات العمانية كذلك في الأسواق المحلية والخارجية؟
0: هو الأخصيب بالنسبة لنمو الصادرات السلعية الغير النفطية، طبعا هذا مؤشر يعني مهم جدا في الاستراتيجية الصناعية أو في القطاع الصناعي أو في الصناعات التحويلية على على على وجه عام. فهنا نلاحظ أن تعزيز حضور الصادرات السلعية الغير النفطية في السلطنة يعني سجلت خلال العام أو حتى نهاية العام 2026 نموا ملحوظا، وهو بلغ 1.5%، وهذا يقارن أيضا بالفترة من نفس الشهر من العام 2025 تقريبا تحقق في حدود من 2,739,000,000 ريال عماني. فهناك يعني من خلال رفع حجم الصادرات من الصادرات العمانية، وأيضا مبادرة تمكين المنتج العماني.
1: جميل.
0: هي تعتبر أحد المبادرات الأساسية في الاستراتيجية الصناعية، وأيضا هي يعني متضمنة ضمن المؤشرات.
1: نعم.
0: فهذا كل ما نسعى إليه من خلال المسح الصناعي، يعتبر يعني
1: بإذن الله تعالى
0: باكورة لتجويد وبناء الحوافز وبناء تطلعات
1: إن
0: المستثمرين
1: شاء الله تعالى.
0: أو القطاع الصناعي في السلطنة.
1: نعم، كل التحية وكل التوفيق وكل التقدير لكم دكتور، وشكرا أكيد على كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها لجميع المستمعين والمستمعات لأثير إذاعة الشباب، وتحديدا لبرنامج صوت الشباب. الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة التنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، شكرا جزيلا لك ومن الأعماق.
0: جزيل الشكر أخ سيف على الاستضافة.
1: شكرا. إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في محطات ومتابعات صوت الشباب، كونوا معنا.

صوت الشباب. الإدارة المالية. الإدارة المالية. صوت الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، تحديدا برنامج صوت الشباب. ما زلنا معكم أيضا في هذه النزهة المسائية، نأخذكم إلى مجموعة من الفقرات والمحطات. وهذه المرة مثل ما اعتدنا معكم كل يوم ثلاثاء، معنا فقرة تعنى تحديدا بالحياة الصفري، فقرة الحياة الصفري. حين نتحدث عن الحياد الصفري مستمعين الكرام، فنحن لا نتحدث فقط عن أرقام ومستهدفات بعيدة المدى، وإنما عن تحول يبدأ من اليوم من طريقة استهلاكنا للطاقة وخياراتنا اليومية، وصولا إلى الابتكار والتكنولوجيا والمشروعات اللي يمكن أن تقودنا نحو مستقبل أكثر استدامة. وفي قلب هذا التحول يأتي الشباب، ليس فقط باعتبارهم هم الجيل الذي يعيش نتائج هذه التحولات مستقبلا، لا، إنما بوصفهم شركاء في صناعتها اليوم، ومن خلال أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم وقدرتهم على تبني أنماط حياة أكثر استدامة. لكن السؤال الأهم، كيف من الممكن نحول وعي الشباب بالحياد الصفري إلى تطبيق وممارسة حقيقية؟ وما هي الفرص التي يمكن أن يفتحها هذا التحول أمامهم في مجالات العمل والابتكار وريادة الأعمال؟ الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات ستكون إن شاء الله تعالى بمعية المهندس محسن بن سليمان الجابري، وهو مدير عام مركز عمان للحياد الصفري. أهلا ومرحبا بك المهندس، مساء الخير وحياك الله معنا في برنامج صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وحقيقة سعيد مرة ثانية أكون معكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله نقدر نوصل صوتنا إلى المستمع الكريم في حديث اليوم بإذن الله
0: تعالى. المهندس، يعني بعد كل هذا الحديث عن الحياد الصفري، كيف نعرف أننا فعلا انتقلنا من مرحلة التوعية إلى مرحلة التطبيق، خصوصا لدى فئة الشباب في المجتمع؟
1: طبعا لما نتكلم حقيقة في البداية عن الشباب، أنا بالنسبة لي حقيقة فئة الشباب هم الأساس في عملية يعني قيادة مشاريع التحول نحو الحياد الصفري. يمكن لما نتكلم عن التوعية في يعني آخر سنتين كانت في جهود كبيرة حقيقة لنشر التوعية، واليوم الحقيقة تقال إنه يعني سبل الحصول على المعلومة صارت سهلة، وبالتالي التوعية موجودة، المعلومة موجودة، لكن كيف نحن ننتقل من نقطة التوعية إلى نقطة تحقيق الأثر؟ وحقيقة تحقيق الأثر هو بالنسبة لنا الهاجس الأكبر، لأن التوعية أول ما أنها تبدأ تنتقل من مرحلة يعني إنشاء فكرة، بعدها الفكرة تنتقل إلى مرحلة تجريب، التجريب ينتقل لمرحلة أخرى اللي هي التطبيق العملي الواقعي، كذا تنعكس التوعية إلى واقع ملموس وأثر كبير ممكن يترجم في الحياة اليومية. ويمكن هذا واحدة من الأشياء اللي اليوم راح يعني نتكلم عنها بشكل أكبر، لأن حقيقة مشاريع الحياد الصفري جزء كبير من هذه المشاريع مشاريع معقدة، محتاجة تقنيات إضافية، تقنيات جديدة، التقنيات لازم تناسب يعني الظروف في سلطنة عمان، وبالتالي أنت محتاج تنتقل من فكرة أنه أنا اليوم عندي تقنية معينة نفذت في مكان ما في دول العالم، كيف ممكن أوطنها في سلطنة عمان وانتقل فيها من فكرة لاستخدام هذه التقنية إلى أثر ملموس ويعني حقيقة ملموسة. ويمكن اللي بيساعدنا أكثر نتكلم عن المشاريع لليوم، الحمد لله في مركز عمان الحياد الصفري بعد إعلان الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد وصلنا إلى أكثر من 200 مشروع. المشروع جزء كبير منها عبارة عن مجموعة من الأفكار، وهذا اللي راح إن شاء الله ندردش فيها في حوار اليوم
0: بإذن الله تعالى. يعني المهندس محسن، كيف من الممكن اليوم فعلا أن نجعل الحياد الصفري قضية قريبة من اهتمامات الشباب وحياتهم اليومية، وليست فقط مجرد مصطلح بيئي أو هدف بعيد المدى؟
1: الحقيقة يمكن الأساس في كل يعني تحول هي موضوع الأثر، قياس أي فكرة بأثر معين. فلما أتكلم اليوم عن أثر البيئي، يمكن الأثر البيئي يعني متاح عند فئة من فئات المجتمع ممكن تكون مهتمة بهذا القطاع،
0: صحيح،
1: لكن لو ربط فكرة الحياد الصفري بأثر مالي أو أثر مجتمعي، باكر أنا مجتمعي في سلطنة عمان كيف ممكن يعني يكون شكله؟ لما نتكلم عن الحياد الصفري في هذا البلد العزيز، نتكلم عن أن يعني النسبة الأكبر من غازاتنا الدفيئة تأتي من قطاع الطاقة، سلطنة عمان عرفت بدولة مصدرة للطاقة. اليوم نحن نكمل تصدير الطاقة، طاقة النفط والغاز، مستقبلا راح نكون دولة مصدرة للطاقة المزيجة، سواء كانت نفط أو غاز أو الطاقات البديلة، يعني بشكل متوازي في المستقبل. لما أتكلم عن هذه الفكرة، إذن معناته اقتصادي في البلد
0: صحيح
1: مرتبط بهذا القطاع، إذن هذا الشيء راح يخلي عند الناشئة، عند يعني شباب المجتمع، كيف أنا ممكن أكون جزء أساس من هذه المنظومة؟ كيف ممكن أنتقل من فكرة أنه أنا اليوم فقط جالس أشوف لهذا الملف من جانب بيئي، وأنتقل إلى أن أشوفه من ناحية اقتصادية بحتة.
0: جميل.
1: ممكن يكون لها دور كبير في ظروف حياتي، طريقة حياتي مستقبلا، أو حتى ظروف يعني أولادي كيف ممكن يعيشوا مستقبلا، بحيث أن أنتقل انتقال سلس بين الطاقة يعني الغير متجددة اللي هي الأويل أند غاز، إلى مرحلة الطاقة المتجددة اللي ممكن تكون إلي بالنسبة لي
0: صحيح.
1: يعني دافع كبير كاقتصاد. هذا الانتقال يخدم الحياد الصفري،
0: ممتاز.
1: لأن البصمة الكربونية راح تنخفض، وبالتالي كمية الانبعاثات الكربونية راح تنخفض، وتأخذني المستهدف للحياد الصفري بحلول عام 2050.
0: ممتاز. بما أنه اليوم إحنا برنامجنا برنامج صوت الشباب، ومن الشباب وإلى الشباب، وكل من يستمع الآن إلينا عبر أثير إذاعة الشباب، ودائما يسمع كلمة الحياد الصفري، الحياد الصفري في مختلف المناحي، الفعاليات، المناشط، البرامج المقامة بين الفينة والأخرى في ربوع سلطنة عمان، من باب أنه نقدم له المعلومة ونبسطها بشكل أكبر. المهندس، إيش التغيير البسيط اللي يستطيع الشباب القيام به يوميا، لكنه إذا تحول إلى سلوك مجتمعي يمكن فعلا أن يصنع أثر واضح فيما يتعلق بخفض الانبعاثات مثالا؟
1: جميل. طبعا نحن بالنسبة لنا الفرد في كل يعني بلد هو أساس حقيقة التغير، وبدون مساهمات الأفراد الأسر ما ممكن تتجه باتجاه الحياد الصفري، وبالتالي أنت ما ممكن توصل للمستهدف. يمكن بناء على يعني قضنا الانبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2024 اللي يعتبر سنة أساس، ثاني أكبر قطاع من ناحية الانبعاثات كان قطاع النقل. قطاع النقل معناته أنه أنا وأنت وباقي أفراد المجتمع يشاركوا بشكل مباشر في هذه الانبعاثات. وحقيقة كنا نتكلم في البداية عن موضوع أنه هل بالفعل بدأنا نلامس الأثر؟ يعني اليوم نتكلم عن وعي، هل انتقل الوعي إلى فكرة وأثر ملموس؟ وأنا اللي أريد أكده نعم. يعني على نهاية العام السابق 2025 كان عدد السيارات الكهربائية تقريبا بين 2500 إلى 3000 سيارة في البلد. اليوم نتكلم عن السيارات لهذا الشهر أو الشهر الماضي وصلنا بحدود 11000 سيارة. 11000 سيارة
0: صحيح.
1: من 2000 ونص أو 3000، قفزة كبيرة. إذا معناته كل فرد من أفراد المجتمع بدأ يعرف. طبعا أنا أشوفها أجين ك يعني شخص يمكن من منظور اقتصادي، أنا بأخذ سيارة كهربائية ما راح أستخدم البنزين، وبالتالي أقل عبء اقتصادي علي كفرد، راح أستخدم الطاقة الكهربائية اللي تكلفتها أقل، وبالتالي راح يكون عندي سيفينج. لكن مثل ما أنا ذكرت، السيفينج اللي يتكلم عنه اليوم هو المواطن، هو اللي راح يوصلني إلى فكرة الحياد الصفري
0: صحيح.
1: بأقل التكاليف المالية وأعلى العوائد الاقتصادية، وهذا اللي حقيقة نحن نركز عليه في المركز. بمجرد ما انتقل الفرد انه يبدي يستغل او يعني يستخدم سيارات الكهربائية، اذا معناته الوعي انتقل من فقط فكرة الى موضوع ممارسة.
0: صحيح.
1: وبدأت
0: ممتاز.
1: هذه الممارسة اللي بتعطي الطاقة الايجابية، واللي بتعطي يعني الدفع المعنوي لباقي افراد المجتمع للانتقال. وبالتالي مع الوقت راح نشوف انه نقلت يعني الواقع في عمان من السيارات المعتمدة على البترول إلى السيارات المعتمدة على الكهرباء، لأنها بتكون بالنسبة لنا أكثر جدوى اقتصادية كفرد، راح تعزز من منظومة فهم الحياد الصفري.
0: جميل.
1: لأن أنا مثل ما انتقلت هنا وساعدت في خفض الانبعاثات الكربونية وأنا استفدت كفرد، ممكن باكر أنتقل في أشياء ثانية. وش هي الأشياء الثانية؟ أنا في بيتي اليوم تصميم البيت، الأدوات اللي أستخدمها في هذا البيت، الأدوات الكهربائية اللي أستخدمها، حتى طباخاتنا العادية التقليدية اللي تعتمد على الغاز، كلها مصادر للانبعاثات. أول ما أبدي أعيش فكرة التجربة الجديدة، جربت سيارة كهربائية ونجحت، باكر أجرب الفرن الكهربائي
0: صحيح.
1: بعدها أجرب المعدات اللي ذات جودة أعلى، وبالتالي تساعد في خفض فاتورة الكهرباء والماء. مع الوقت راح يصير عندنا هذا كأنه يعني عادة جديدة، أو يعني في
0: السلوك
1: سلوك جديد
0: السلوك
1: بالفعل
0: الجديد. بالضبط.
1: يترجم في الحياة اليومية.
0: ممتاز. الآن تتكلم المهندس محسن عن كافة أفراد المجتمع، لكن إذا ما جينا نركز الدائرة على فئة الشباب خصوصا، هل لاحظتوا فعلا هناك وعي حقيقي بكل القضايا المرتبطة بالمناخ، بالبيئة، بالحياة الصفرية أساسا، وكافة أهدافه وتطلعاته في سلطنة
1: في
0: عمان؟
1: الفترة الماضية حقيقة كنا نستهدف فئات كثيرة، من ضمنها يعني من خلال مشاركاتنا في أسبوع عمان للاستدامة، ومن خلال بعض النقاشات اللي كنا نجريها مع يعني بعض طلاب الجامعات، أو حتى نزولنا إلى بعض المدارس في سلطنة عمان. هذا الواقع خلانا يعني نوعا ما ننزل إلى فئة الشباب ونشوف مدى تفكيرهم في مشاريع الحياد الصفري. الوعي موجود مثل ما أنا ذكرت، وحقيقة يعني طموح هذول الشباب صار أكبر. يعني
0: نعم.
1: اليوم نحن لما نتكلم عن كلامنا مع الشباب، كيف نحن ممكن أنا اليوم في مكان دراستي أفكر في منظومة معينة تساعدني لتسهيل وصول الحياد الصفري في 2050، لأنه أغلب مشاريع الحياد مثل ما ذكرت تعتمد على التقنيات. أريد أزرع هذا التحدي في فكر وعقل الطالب وهو في مدرسته ولا هو في جامعته،
0: جميل.
1: لأن أول ما أبدي أدرس في هذه الفكرة كتحدي يبدي يفكر فيها كيف أنا ممكن أساهم في إيجاد آلية معينة لتسهيل عملية الوصول من خلال تقنية
0: حلو،
1: معينة.
0: ممتاز
1: هذا
0: ممتاز.
1: الشيء راح يحرك الطالب، فكر الطالب. ما شاء الله نحن طلابنا يعني عدنا فئة كبيرة جدا من طلابنا المجتهدين، واللي حقيقة نعول عليهم كثير، واللي بعض منهم يدرس في هذا البلد العزيز وبعضهم خارج البلد. وجود الفكرة في عقله تساعده يفكر وش دوري أنا كفرد في هذا البلد العزيز في التحول نحو الحياد الصفري.
0: ممتاز
1: الفكرة راح تنتقل من فكرة إلى مشروع ممكن
0: ممتاز.
1: نتكلم فيه كمشروع تجريبي، بعدين ممكن المشروع التجريبي يبدأ يترجم على أرض الواقع. بعض المشاريع تعرف محتاجين يمكن 5 إلى 10 سنوات
0: ممتاز
1: إلى أنها تصير يعني في مرحلة عالية من الكفاءة والجاهزية للتنفيذ.
0: ممتاز. وين تكمن الفرص المهندس؟ هل هناك فعلا مثلا مشاريع معينة، وظائف أو استثمارات حتى شبابية مرتبطة أساسا بالاقتصاد الأخضر وبالحياد الصفري على وجه الخصوص؟
1: شوف احنا بشكل عام اي فكرة راح تنقلنا من استخدام او تعزز من استخدام الوقود البديل يعني مصاحبة الوقود الاحفوري بالنسبة لنا شيء مهم.
0: ممتاز.
1: فكثير افكار كانت موجودة في الطاقات البديلة، مثل هل ممكن انا باكر انتج الهيدروجين الاخضر بكلفة مالية اقل؟
0: ممتاز.
1: اثنين، هل ممكن انا انتج اليوم عند الديزل مثلا؟ في عندنا شركات بدأت تنتج البايو ديزل.
0: صحيح صحيح.
1: هذا النوع من الافكار هي اللي نحن محتاجين نفكر فيها في الفترة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك حقيقة يعني واحدة من الأشياء الأساسية اللي جالسين نتكلم عنها كفاءة الصناعات الحالية في سلطنة عمان، كفاءة أو إدارة كفاءة الطاقة واحدة من أفضل ممكنات الوصول للحياد الصفري. ليش؟ لأن اليوم أنا أستهلك كميات كبيرة من الطاقة في عملياتي في هذه المصانع. ممكن أنا مع الوقت أستخدم بدائل للمعدات بحيث أن أحسن من كفاءة الطاقة
0: ممتاز.
1: وأخفض استهلاكي يعني من الكهرباء. هذه واحدة من الطرق يعني البدائل اللي الواحد ممكن يعني يفكر فيها.
0: ممتاز.
1: يمكن وأنا أتكلم يجي في بالي مشروع حقيقة يعني مهم جدا، لما نتكلم عن البيئة العمانية بشكل عام، تصميم المباني السابقة كيف كانت تسمح بوجود تهوية معينة يعني في المبنى بنفس المواد المستخدمة. هذا ممكن يخلي الشاب يفكر مستقبلا،
0: بالضبط.
1: هل المواد المستخدمة حاليا هي المواد الأنسب، ولا أنا ممكن أغير في طبيعة المواد اللي أنا أبني بيها هذه المباني،
0: ممتاز.
1: المواد العازلة الموجودة معنا، المعدات الكهربائية اللي راح تركب في هذه المباني. كل هذه تراها تبدأ بأفكار.
0: ممتاز.
1: إذا بدأت أزرع الفكرة في رأس يعني الشاب العماني راح تتحول إلى مشروع مستقبل بإذن
0: ممتاز.
1: الله.
0: بوجود هذه الفكرة أيضا مهندس محسن، إيش أبرز المهارات، إيش أبرز التخصصات أو السمات التي ينبغي أن تكون حاضرة في الشباب العماني ليصلوا فعلا اليوم ويكونوا جزء من الوظائف الخضراء لتنشأ مع التحول نحو الحياد الصفري في عمان؟
1: الحقيقة سؤال مهم، لأنه أنا ما متى ما ربطت الحياد الصفري بمؤشرات معينة ممكن يساعدني في قياس أثر تطبيق مشاريع الحياد الصفري.
0: ممتاز.
1: لما عملنا الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري وصلنا إلى مرحلة أن ال5 سنوات القادمة من المتوقع حجم الاستثمار في هذا القطاع يوصل إلى 16 مليار دولار تقريبا،
0: جميل.
1: معظمه طبعا استثمار يعني خاص وليس استثمار حكومي. هذه المشاريع بشكل عام لما نتكلم عنها نتكلم عن فرص توظيفية. طبعا الفرص الوظيفية في ناس كثيرة تتوقع أن نحن راح ننزل يعني تخصصات جديدة، وهي حقيقة فهم ما صحيح يعني في الواقع في المرحلة الحالية. نحن نعتمد على المخرجات الحالية، المخرجات الحالية ناخذها بمثل ما هي، مثلا المهندسين، ونعمل لهم برامج تجسيرية
0: حلو، ممتاز.
1: اللي هي البريدجينج كورسز. هذا البريدجينج كورسز يخلي الشخص ينتقل من مرحلة مثلا بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية إلى مرحلة شخص جاهز يشتغل في مشاريع كفاءة الطاقة. ويمكن بدينا في العام الماضي أول برنامج تدريبي أطلقه مركز عمان للحياد الصفري اسمه برنامج كفاءة تدريبي. خضينا أول 50 عماني ودربناهم طبعا بالشراكة مع باقي شركائنا، وزارة العمل كان لهم دور كبير، شركة طاقة عمان وجامعة السلطان قابوس. لما دربنا 50 عماني دخلوا في امتحان دولي.
0: ممتاز.
1: طبعا من 50 38 شخص الحمد لله اجتازوا الامتحان بنجاح، يعني نسبة النجاح كانت عالية. 2 تفاجأنا بعض طلابنا ولله الحمد
0: ما شاء الله.
1: كانت درجاتهم الأعلى، يعني في طالب من الطلاب
0: تاز.
1: حصل على 100%
0: ما شاء
1: من
0: الله.
1: الامتحان، وفي نسبة كبيرة يمكن تتجاوز 40% تجاوز 90%. والحمد لله من 38 أنا أتكلم اليوم بكل ثقة 32 شخص توظفوا بالكامل. هذا النجاح في البرنامج التدريبي الأول هو برنامج تكسيري كانت مدته فقط يعني 6 أسابيع. النجاح خلانا ننقل التجربة الأولى
0: ممتاز.
1: إلى تجربة أكبر راح نعلن عنها إن شاء الله هذه السنة، على أساس نحن نعظم من هذا الاستفادة. نجاح تجربتنا في كفاءة الطاقة بيخلينا الحين نفكر في
0: ممتاز.
1: بقية التخصصات،
0: ممتاز. ممتاز.
1: ومن ضمنها
0: ممتاز.
1: حقيقة التخصصات المتعلقة بشهادة الكربون إلها يعني سوق واعد وكبير في البلد،
0: حلو.
1: وإلها مجالات كبيرة في تطوير
0: ممتاز.
1: القدرات العمانية على أساس يقودوا هذه العملية.
0: ممتاز جدا. المهندس محسن، أيضا يعني احنا كنا نعرف أن الشباب اليوم أكثر الفئات استخداما أساسا للتكنولوجيا، كيف من الممكن فعلا أنه نوظف التقنيات الحديثة، نوظف أدوات الذكاء الاصطناعي، نوظف الابتكار الشبابي في خدمة كل أهداف وتطلعات الحياد الصفري في سلطنة عمان؟
1: طبعا بالنسبة لنا حقيقة التقنية يعني ممكن أساس للوصول أو لتسريع الوصول للحياد الصفري. لما نتكلم عن الفرص اللي موجودة اليوم عندنا، وفرص كبيرة، في عندنا مقومات ضخمة في هذا البلد العزيز لازم ننتبه لها. من ضمن هذه المقومات الأساسية البنية التشريعية والتنظيمية في بلدنا على أساس تساعدنا في استقطاب يعني مشاريع متعلقة مثلا بإدارة البيانات اللي هي داتا سنترز. هذه كلها تساعدنا في تفعيل التقنيات في مشاريعنا مستقبلا وسهولة الوصول إليها. لما نجلس حقيقة مع الشباب يعني جزء من الأفكار اللي نطرحها كيف ممكن نستخدم التقنية بحيث أن أنتقل إلى منتج باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن يسرع لي في عملية التحول نحو الحياد الصفري. هذا بالنسبة لنا من الأشياء الأساسية اللي جالسين نركز عليها. لكن يبقى مسألة كيف أنا أزرع في بال أو في فكر الطالب هذه الفكرة، لأن أول ما زرعت الفكرة هو بيبدي يفكر بالحلول. جزء من الحلول كيف أستخدم التقنية الحديثة في تسريع الانتقال نحو الحياد الصفري. بقى عندنا دور تنظيمي آخر وياسين نشتغل عليه، المخرجات اللي تكلمت عنها في المرحلة السابقة.
0: نعم.
1: بإذن الله في هذا السنة راح ناخذ بعض من هذه المخرجات.
0: جميل.
1: في حاضنات، الحاضنات الهدف منها هي حاضنات أول شيء يعني تقنية فكرية، زايد نريد ندخل بعض التقنيات من خلال هذه الحاضنات. أخذ الشخص كإنتربنور أبنين المنظومة حواليه، أحاول أحمي قدر الإمكان ووفر له الفرص، زايد أبدي أحط لك كويشن مارك كيف ممكن أستخدم التقنية في تسهيل الوصول للحياة الصفري، وأنا راح أضمن لك الجهة اللي راح يعني تتبنى هذا المشروع. هذا النوع من زراعة الفكرة وتحويلها إلى مشروع قائم في مرحلة انتقالية وبعدين ينتقل لمشروع كبير، يمكن راح يساعدني بشكل كبير في تسريع الوصول للحياة
0: نعم
1: الصفرية.
0: بحديثك عن الأدوار مهندس قبل قليل، يعني هنا الدور المنوط أيضا بالشباب العماني في التأثير في أسرهم، في مجتمعهم، في محيطهم، فيما يتعلق بالحياة الصفرية، ويكونوا سفراء لهذا التحول المنشود.
1: والله يعني أنا بالنسبة لي أول شيء حقيقة فخور بكل يعني الشباب العمانيين اللي التقينا فيهم في المرحلة السابقة. الوعي موجود، الرغبة موجودة، الفرص كبيرة، الأفكار جميلة اللي تجي من الأخوة. شفنا النجاح اللي حققه أسبوع عمان للمناخ الأسبوع الماضي، الأفكار اللي طلعت من من من هذاك الأسبوع. أنا أظن البنية التشريعية التنظيمية كل شيء جاهز، بقى كيف ممكن أترجمها إلى أفكار تتحول إلى فرص
0: ممتاز.
1: مستقبلية، وهي حقيقة اللي معولين عليها شكل يعني بشكل أكبر في المرحلة القادمة، ومعولين حقيقة على الفئة يعني اللي الحين في الصف التاسع والعاشر وبعدها إلى الثاني عشر وما بعد المدرسة في مرحلة يعني الجامعة، لأنه هذول الفئة هم اللي بيوصلوا لحياة صهر في 2050، هم اللي بيتكلموا باكر عن
0: صحيح.
1: مستقبل سلطنة عمان مع ثورة هذه الحياد الصفري ومنظورها الجديد.
0: بإذن الله.
1: فأنا حقيقة متفائل كثير من شبابنا الواعد، وإن شاء الله الله يعني يعطينا طولة العمر ونشوف هذا الأثر في الأعوام القادمة
0: الله
1: بإذن
0: يبارك
1: الله.
0: فيك وفي عمرك المهندس محسن، وشكرا لك أكيد لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا على كل هذه الإضاءات، كل هذه الإيضاحات، كل هذه المعلومات. أنا شخصيا للأمانة استفدت الشيء الكبير من كل ما تفضلت به من حديث خلال هذه المساحة الحوارية. المهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري، كنت معنا في فقرة الحياد الصفري، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا على الاستضافة، وشكرا حقيقة لإتاحة المجال نتكلم عن هذا الموضوع، وسعيدين دائما إن شاء الله بالحديث معكم ومع الأخوة في إذاعة سلطنة عمان.
0: شكرا شكرا. إذا ما زلتم في إذاعة الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، كونوا معنا أيها الكرام.

0: أعزائي المستمعين، لم يعد الاهتمام بالبيئة اليوم مقتصر على نشر الوعي والحديث عن التحديات البيئية، بل أصبح بحاجة إلى كفاءات شابة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل الأفكار إلى ممارسات ومشروعات مستدامة. ومن هنا جاءت فكرة أكاديمية التدريب البيئي تحت مظلة هيئة البيئة كمشروع وطني يسعى إلى إعداد وتأهيل كفاءات عمانية شابة متخصصة في المجالات البيئية والهندسية، ومن خلال تجربة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتدريب الميداني. وفي فقرة مع الشباب اليوم نتعرف أكثر على قصة هذه الفكرة، وما الذي تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه، وكيف يمكن أن تسهم هذه الأكاديمية في تمكين الشباب ليكونوا جزءا فاعلا من مستقبل العمل البيئي في سلطنة عمان، مع ضيفتنا الأستاذة إيمان بنت علي الحسني عبر التواصل الهاتفي صاحبة فكرة أكاديمية التدريب البيئي. وفي الأستوديو معنا محمد بن إبراهيم الكوي أحد مخرجات هذه الأكاديمية. في الابتداء نرحب بالأستاذ إيمان وأهلا بها في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير أستاذة.
1: مساء النور أستاذ سيف، مساء الخير الدائم لجميع المستمعين الكرام بإذن الله.
0: يا مرحبا وسهلا أستاذة إيمان. وفي الجانب الآخر أيضا نرحب بأخونا محمد بن إبراهيم الكوي أحد مخرجات هذه الأكاديمية، أكاديمية التدريب البيئي، ومن الفريق الحائز على المركز الثالث في إيكاثون الاختراعات والابتكارات البيئية ضمن أسبوع عمان للمناخ 2026. أهلا ومرحبا بك محمد، وحياك الله معنا في برنامج صوت الشباب.
2: أهلا وسهلا أستاذ سيف، نمسي عليك اليوم وعلى المستمعين لكارم. شكرا على الاستضافة الجميلة في إذاعة الشباب اليوم، شكرا جزما قصر، جزاكم الله خير.
0: يا مرحبا وسهلا محمد، وابتدائك راح تكون إن شاء الله تعالى مع أستاذ إيمان. أستاذ إيمان، بداية كيف ولدت فكرة أكاديمية التدريب البيئي، وما الحاجة اللي دفعتكم إلى إطلاق هذا المشروع؟
1: أستاذ سيف، قبل أن نخوض في الحوار عن مشروع تفاصيله، أنا حابة أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على اهتمامكم الدائم وتسليطكم الضوء على المبادرات والمشاريع الوطنية، فلكم جزيل الشكر والتقدير.
0: واجبنا أستاذ إيمان.
1: حقيقة فكرة المشروع بدأت من شغف، من رغبة صادقة، من أن أضيف لهذا الثرى الغالي أثر يليق بمكانته. كنت دائما أتساءل كيف ممكن أرد جزء من الإحسان اللي يقدمه الوطن الغالي لنا. صدقنا أستاذ، ما حصلت أعظم من الاستثمار في أغلى ما تملكه عمان وهي شبابها. ما كان هدفنا نقدم تدريب عادي، كان الشغف نقدم تجربة مختلفة، تجربة حقيقية وإعداد حقيقي يلامس احتياجاتها القطاع والقطاع البيئي. أمنت أن الشباب يملكون الطاقات، يملكون الطموح، ولكن محتاجين إلى فرصة حقيقية.
0: جميل.
1: فرصة تقربهم أكثر من بيئة العمل الحقيقي، فرصة تساعدهم إن يحول المعرفة اللي اكتسبوها في جامعتهم وكليتهم إلى تجربة وممارسة حقيقية.
0: ممتاز ممتاز، جميل جدا أستاذة إيمان، وبارك الله أكيد هذا العطاء وهذا الهدف النبيل. العودة إلى محمد. محمد، خلينا نقترب منك أكثر وأكثر ونعرف علاقتك بالمجال البيئي، وإيش اللي خلاك أساسا أنك تلتحق بأكاديمية التدريب البيئي؟
2: بداية أستاذ سيف، أنا مدير التنفيذ لشركة سيلوفا، شركة ريادية، شركة ناشئة. فكرة الشركة أن احنا نأخذ المخلفات الزراعية ونعيد تدويرها ونصنع مادة ذات قيمة عالية من مادة ذات قيمة منخفضة. يعني جاتني الفكرة من مشكلات كبيرة حول العالم.
0: ممتاز.
2: في البداية بذكر لكم مشكلتين، مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية.
0: حلو، ممتاز.
2: مشكلة البيئية إن عندنا سنويا أكثر من 5 مليار طن مهدرات أشجار ما عليها أي تطبيقات معينة. وعندنا أيضا فجوة سوقية في سوق النانو سيلولوز ومشتقات حول العالم قدر 219 مليار و 530 مليون.
0: ما شاء الله.
2: طبعا متساءل أنت وش هو النانو سيلولوز؟
0: صحيح.
2: احنا ناخذ المخلفات الزراعية ونعيد تدويرها ونصنع منها مادة النانو سيلولوز.
0: ممتاز.
2: مادة النانو سيلولوز تخلف عدة تطبيقات في السلطنة. عندنا شركة سيلوفا تخدم أكثر من 14 قطاع تقريبا، في السلطنة، منها القطاع الطبي، منها قطاع النفط والغاز، قطاع التغليف المستدام، وعدة قطاعات،
0: يعني مختلف القطاعات
2: بالضبط. في تطبيقات أكثر، يعني أكثر من تطبيق على عدة قطاع يعني مثل ما ذكرنا.
0: ممتاز.
2: فجاتنا الفكرة بهذه الطريقة، وهذا دور سيلو في حل هذه المشكلة.
0: من كان معك أساسا في الفريق؟
2: احنا فريقنا متكون من 11 شخص ومن 4 جامعات مختلفة، احنا كلنا على مقاعد دراسة
0: ما شاء الله.
2: فمعانا يعني هيكلة كاملة للشركة بحيث أن نطلع بأفضل صورة
0: بإذن
2: يعني
0: الله.
2: كل شخص
0: تعالى
2: ماسك مهمة ويؤدي عمله.
0: ممتاز. إذن قسمتوا المهام فيما بينكم البين وكذلك الأدوار، وبالتالي حصلتم على المركز الثالث في إيكاثون الاختراعات والابتكارات البيئية، وراح نأتي أساسا إلى هذا الإنجاز. لكن بالعودة أيضا للأستاذة إيمان، أستاذة، لماذا اخترتم التركيز على تأهيل وتمكين الشباب العماني تحديدا في المجالات البيئية والهندسية؟
1: حقيقة اختيارنا لهالتخصصات جاء من منطلق استراتيجي، طبعا من ضمن أهدافنا الاستراتيجية في هيئة البيئة أن نعزز التعليم والتعلم والتدريب. نؤمن كثير أن الاستثمار ما يقتصر فقط على الموظف الموجود في المؤسسة اليوم، وإنما يمتد لتهيئة الكوادر اللي بتنضم للمؤسسة والقطاع البيئي مستقبلا بإذن الله. صحيح في برامج تدريبية تشمل كل التخصصات تكون طوال العام، ولكن مشروع أكاديمية التدريب البيئي صمم كبرنامج تخصصي ركزنا فيه على التخصصات البيئية والتخصصات ذات العلاقة، لأن الاستثمار في هالكوادر اليوم بمثابة الاستعداد والتهيئة للأهداف اللي رسمنا نحققها ونسعى لتحقيقها مستقبلا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب محمد، أيضا بالعودة إلى أكاديمية التدريب البيئي، أنت أحد مخرجات هذه
2: صحيح
0: الأكاديمية صحيح؟
2: صحيح.
0: إيش تعلمتوا؟ إيش استفدتوا من هذه الأكاديمية؟
2: طبعا إحنا سعيدين في البداية أن التحقنا بهذه الأكاديمية، أكاديمية التدريب البيئي، لأنها ساهمت في دور فعال في يعني تساعدنا في الجانب العملي والجانب المهني أيضا.
0: ممتاز.
2: في البداية إحنا تعرفنا على جهود أول حاجة هيئة البيئة في المحافظة على البيئة، على القضاء على النفايات. ايضا من الجانب المهني هذه الاكاديميه دخلتنا في مجال احنا غافلين عنه، اللي هو ممتاز. مجال التدريب اللي بعد التخرج مثل ما تعرف يعني.
0: ممتاز.
2: يعني بحمد الله التحقنا بعده شركات كثيره في المينا، مينا سحار، وايضا عندنا في الفريزون. فدخلنا اكتشفنا الشركات، ظلينا معاهم، اغلب الشركات ظلينا معاهم اسبوع، 4 ايام، 5 ايام، من غير الزيارات الميدانيه. فتعرفنا على طريقه العمل، تعرفنا على يعني كيف تعمل الشركات، كيف نعرف نشتغل من بعد ما نتخرج. هاي الطريقه.
0: كم ظليتوا في الاكاديميه؟
2: الاكاديميه استمرت لمده 6 اسابيع، شهر ونص. فاول 3 اسابيع كانت مقتصره على ورشات يوميه. ورشات تفيدك في مجالك، مجال البزنس، مجال العمل، في جميع المجالات اللي يعني التخصصات الموجوده كانت في الاكاديميه.
0: نعم.
2: فالمهندس كان يقدر يستفيد عن طريق الجانب المهني، الكاشير او المحاسب كان يقدر يستفيد عن طريق الورشات الماليه اللي كانت تقدم ضمن الاكاديميه.
0: ممتاز.
2: بهذه الطريقه.
0: ممتاز، جميل جدا. بالعوده ايضا للاستاذه ايمان.
1: استاذه ايمان
0: تفضلي. تفضلي.
1: محمد كان من الشباب المتميزين جدا في البرنامج، وما اقولها شيء مجامله، لكن فعلا كان حاضر باهتمامه وشغفه
0: ما شاء الله.
1: ومن شده حرصه استاذ انه ما غاب عن البرنامج ابدا، فهالشيء
0: ما شاء الله
1: يستحق التقدير. وانا فخوره جدا بمحمد، واتمنى له بعزه الله مستقبل اجمل بكثير مما يتمنى بعزه
0: باذن الله.
1: الله
0: تعالى. واحنا كذلك فخورين فيه، واكبر دليل انه اليوم هو حاضر معانا في استوديو برنامج صوت الشباب علشان ينقل صوته لجميع المستمعين والمستمعات لهذا الاثير، وعن هذه التجربه المميزه اللي هو خاضها في اكاديميه التدريب البيئي. استاذ ايمان، الاكاديميه تستهدف ما يقارب 50 متدرب سنويا. كيف يتم اختيار المشاركين؟ ايش ابرز الصفات اللي تبحثون عنها في الشباب أو الشابات المتقدمين والمتقدمات؟
1: بفضل الله كان طاقتنا الاستيعابية هالعام أكثر من 50 متدرب من مختلف المؤسسات الأكاديمية، وكان المعيار الوحيد اللي أخذناه في عين الاعتبار أنه يكون المشارك من ضمن التخصصات البيئية والتخصصات ذات العلاقة. ابتعدنا أستاذ تمام البعد عن المفاضلة على المستوى التعليمي أو التقدير الأكاديمي، لأن هدفنا نأسس، هدفنا نبني، هدفنا نعد. فأستاذ سيف، إحنا نؤمن أن الفرصة ممكن تغير الكثير. قد يكون هناك شاب مستواه الأكاديمي أقل من غيره، لكن مجرد أن نجمع مع زملاء المتميزين ممكن يفتح له أفق جديد ويمكن يلتحق بأقران المتميزين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب إيش اللي يميز الأكاديمية؟ خلنا كذا نقرب الصورة أكثر وأكثر للمستمع الكريم. هذه الأكاديمية، أكاديمية التدريب البيئي، ما الذي يميزها لربما عن البرامج التدريبية التقليدية أو المعروفة بشكل عام، خصوصا حسب ما سمعت منك وكذلك من محمد إنها تجمع ما بين المعرفة وكذلك التطبيق العملي والتدريب الميداني، صحيح؟
1: أيوة نعم صحيح. حقيقة المشروع ما مجرد نقل المعلومات، أنا أعتبره تجربة متكاملة تبني المتدرب من أكثر من جانب. عشان كذا إحنا حرصنا من البداية أن نوازن بين المعرفة والتطبيق ضمن 5 مسارات تدريبية متكاملة. طبعا المشروع فيه 5 مسارات. مسارنا الأول مسار البيئة التخصصي، أترينا هالجانب بمحاضرات من المختصين من أقسامنا الفنية. طبعا معانا 3 أقسام فنية، قسم الالتزام البيئي، قسم الرقابة البيئية، وقسم تنمية الغطاء النباتي. وما اقتصرنا على المتخصصين من معنا في الإدارة أو من هيئة البيئة، أترينا هالجانب بخبراء من الشركات الاستشارية البيئية. أما مسارنا الثاني هو التدريب الميداني، بفضل الله توسعت دائرة شراكاتنا في المشروع، شملت 7 شركات رائدة قضى فيها المتدربين 2 أسبوع عمل. أوجه لهم كل الشكر والتقدير. شركات رائدة كبرى على سبيل المثال إدارة ميناء سحار المنطقة الحرة، شركة شناص للطاقة، شركة سحار العالمية لليوريا، جندال، شركة فالي، شركة بيئة وجلفار. بالإضافة أن كان مسارات أخرى، مسار تنمية المهارات الشخصية، مسار التأهيل الوظيفي. بكذا المتدرب صار عنده جاهزية عالية وفرصة للانضمام لسوق العمل أصبحت مواتية عالية، وهو جاهز للالتحاق بسوق العمل وخاصة في القطاع البيئي بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. جميل. طيب عودة أيضا إلى محمد في الاستوديو. محمد ما شاء الله هناك مشاركات كانت بالمئات في إيكاثون الاختراعات والابتكارات البيئية ضمن أسبوع عمان للمناخ لعام 2026. صارت التصفية ما بعد ذلك من لجنة التحكيم والتقييم، وصلوا إلى 150 تقريبا، بعدها إلى 20 فريق، كل فريق يتكون من 6 أفراد، بعد ذلك إلى المراكز 3 الأولى، وكان لسيلوفا النصيب الكبير في أنه يحصل على المركز 3 في هذه النسخة من إيكاثون الاختراعات والابتكارات البيئية. يا ترى من وجهة نظرك الشخصية إيش اللي خلى فعلا لجنة التحكيم والتقييم تختاركم أنكم تحصلوا هذا المركز من بين الكثير والمئات من المشاركات ضمن إطار هذا الإيكاثون؟
2: البداية أستاذ سيف عشان تكون الصورة عليك واضحة، احنا في طريقة عملنا احنا ناخذ المادة هاي ونصنعها في بروسس الانتاج، تطلع معانا 3 مهدرات. احنا حولنا هاي المهدرات الى منتجات ثانوية بحيث اننا ندعم السيركولار ايكونومي اللي هو الاقتصاد الدائري. فدعمنا اول حاجة الاقتصاد الدائري، رحنا مع اهداف السلطنة في الحفاظ على البيئة بما في معناه ان طلعنا بزيرو ويست، ان النفايات ما عندنا اي نسبة نفايات نهائيا. والشيء الثاني المادة اللي ذكرت لك إياها ما في غير 7 شركات حول العالم تصنعها، وجميعها تركيزها على أوروبا، ما في ولا شركة لا في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا. إحنا الشركة الأولى المحلية والإقليمية أيضا لتصنع هذه المادة. فحصلنا ولله الحمد على براءة اختراع من وزارة التجارة والصناعة، تبين تشرح أن طريقة إنتاجنا مبتكرة تقلل التكلفة وترفع الجودة.
0: كيف قدرت توصلوا أساسا إلى هذه النتيجة محمد؟ أتوقع ما كان في يوم وليلة، جهد جهيد، عمل دؤوب إلى أن وصلتم إلى هذه النتيجة. تقسيم الأدوار وتوزيع المهام فيما بينكم البين، تذكرت لي في بداية هذا اللقاء أنكم عددكم تقريبا 11 شخص من جامعات أساسا مختلفة، وما كلكم ما زلتم على مقاعد الدراسة.
2: صحيح، مثل ما تعرف أستاذ سيف الدور الوظيفي في الشركة لما يجي لشخص معين ما يجي يعني بطريقة عشوائية. فرضا عندنا بضرك مثال على في الشركة، يعني مدير الانتاج كان من الجامعة الوطنية، فهو فاهم في المختبرات، فاهم في العمل هاي الأشياء، المحاليل الكيميائية، المختبرات مثل ما ذكرت لك مرة ثانية. ف يعني موزعين الشغل بحيث أنه يكون في خبرة في مجال معين يخدم اهتمامات الشركة. وتصنيع المادة مثل ما ذكر لك. فهاي الطريقة اللي خبرك عنها.
0: ممتاز. طيب أيضا أستاذ إيمان ما تزال معنا على الاتصال الهاتفي، وهي صاحبة فكرة مشروع أكاديمية التدريب البيئي. أستاذ إيمان، إيش طموحكم المستقبلي فيما يختص بهذه الأكاديمية، أكاديمية التدريب البيئي، وإيش الأثر اللي تتمنوا أن تتركه في الشباب والقطاع البيئي عموما في سلطنة عمان؟
1: حقيقة طموحنا كبير وما لحد، خصوصا إذا تعلق الطموح برد الجميل لهالوطن العزيز. بفضل الله بعد التجربة اللي عشناها هالعام طموحنا تكبر الطاقة الاستيعابية للمشروع من أكثر من 50 متدرب إلى يوازن 100 متدرب بإذن الله، وتمتد لتشمل شبابنا من مختلف محافظات السلطنة. وبإذن الله هالخطوة بنعززها في العام القادم. في الوقت نفسه النسخة القادمة بإذن الله بتكون أكثر تخصصية وارتباط أوثق بمتطلبات سوق العمل والقطاع البيئي. هدفنا نصنع كفاءات تمتلك ناصية الابتكار التقني والحلول المستدامة لواقعنا البيئي بعزة الله
0: بإذن الله تعالى. محمد، كنتوا عارفين أنكم حاصلين على المركز الثالث، ولا كان لحظة إعلان النتائج وأنتم على أعصابكم وتترقبوا إعلان النتيجة؟
2: لا، إحنا كنا متفاجئين حقيقة. كان المذيع هناك أيضا أستاذ سيف الفوري، وحمسنا أكثر من مرة لأن إعلان على المركز الثالث ثلاث مرات ولا قال الاسم ثلاث مرة الأخيرة.
0: تستاهل.
2: فلله الحمد. وأيضا أضيف على ذلك، يعني إحنا ترى على فكرة بدينا هاي الشركة الريادية الطلابية من 3 أشهر فقط، فهاي 3 مشاركة حقنا والحمد لله. المشاركة الأولى كانت في الكلية الحديثة، حصلنا على المركز الأول بين 20 فريق منافس. والمشاركة الثانية كانت في برنامج رواج مدعوم من إدارة الميناء سحار، من بين 150 شركة التأهيلات تكون على 30 فريق متأهل نهائي، يعني في النهاية
0: ما شاء الله.
2: قدم مثل البوثات في بازار سحار وتعرض المشاريع، ولله الحمد تأهلنا أيضا إلى أفضل 30 مشروع.
0: جميل.
2: ومستمر إن شاء الله في العطاء
0: بإذن الله تعالى. ما بعد إعلان النتيجة، ما بعد حصولكم على المركز الثالث في إيكاثون الاختراعات والابتكارات البيئية، وما بين أيضا كل هذه النجاحات وكل هذه الإنجازات اللي تفضلت بذكرها قبل قليل، إيش الخطوة القادمة؟ إيش أبرز التطلعات والأهداف اللي راسمينها في المرحلة المقبلة يا محمد؟
2: نعم، إحنا عملنا استراتيجية عمل للشركة من 2026 إلى 2032. إن شاء الله عندنا يعني اهتمام بأن نطبق الشركة على أرض الواقع بقيادتنا نحن ال 11 شخص اللي ذكرتهم لك، يعني في البداية نطبق الشركة على أرض الواقع، نشتغل فيها إحنا بالذات يعني، ونبدأ العمل إقليميا ومحليا بهذه الطريقة، يعني نطور المادة على أرض الواقع.
0: من المشجع، من المحفز لكم يا محمد في هذا المشوار وفي هذا المسار؟ نعم،
2: لحد الحين إحنا تلقينا الدعم من مدير عمل الزراعة في سحار بتوفير 400 طن شهريا من المخلفات الزراعية وتوفير مختبرات أيضا. الفترة الحالية المدير العام للزراعة والتصاريح أيضا عندنا من هيئة البيئة، فمثل ما ذكرت لك أن بدينا من شهرين، فإن شاء الله مستمرين وبإذن الله يعني.
0: بإذن الله تعالى. أستاذ إيمان، أنت معي على الخط الحين؟
1: نعم أستاذ.
0: ما تزالين معنا على الاتصال الهاتفي، ومحمد معنا في الأستوديو. ومحمد أحد مخرجات الأكاديمية اللي أنت أساسا صاحبة فكرة هذا المشروع أكاديمية التدريب البيئي، وأنت تستمعين إلى محمد، وأتوقع حتى المستمع الكريم اللي الآن يستمع لينا شايف فعلا نبرة الشغف والطموح والإصرار والمثابرة والعزيمة من محمد ما شاء الله تبارك الله. إيش حاب تقولين له اليوم ككلمة توجهينها على منبر إذاعة الشباب وفي برنامج صوت الشباب لهذا الشاب المتميز اللي هو أحد مخرجات الأكاديمية أكاديمية التدريب البيئي؟
1: ما أوجه فقط كلمة لمحمد، أوجه كلمة لكل الشباب حقيقة. كونوا أذكياء في استغلال الفرص، كونوا مبادرين، استثمروا في ذواتكم، طوروا أنفسكم. صدقوني ما بتوصلوا فقط لأحلامكم، بتوصلوا لأبعد منها بكثير. فقط اجتهدوا على أنفسكم واستغلوا الفرص بعزة الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك، وشكرا أيضا على هذا التواصل معنا في برنامج صوت الشباب.

0: أيضا أشكر شركائنا اللي فتحوا أبوابهم للشباب ووظفوا خبراتهم وإمكانياتهم في خدمة هالتجربة. فحقيقة عندما تتشارك الجهات في خلية نحل في بناء الكفاءات الوطنية البيئية، فنحن أمام مستقبل مشرف بإذن الله.
1: بإذن الله
0: بارك
1: تعالى.
0: الله فيكم
1: شكرا
0: ويومكم سعيد بعزة
1: بإذن
0: الله.
1: الله تعالى. شكرا شكرا لك أستاذة إيمان، وشكرا أيضا لأخونا الموجود في الاستوديو محمد بن إبراهيم الكوي، وهو أحد مخرجات أكاديمية التدريب البيئي. شكرا جزيلا لك يا محمد.
2: شكرا شكرا أستاذ سيف على الفرصة الجميلة اللي حصلنا عليها في إذاعة الشباب لنشر الفكرة، وأيضا لتعيد الشباب للالتحاق مثل هذه الأكاديميات المميزة لدخلك على سوق العمل وتساعدك في الانخراط أيضا على سوق العمل.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك يا محمد. إذا مستمعينا الكرام، من الأشياء اللي تستحق فعلا أن نتحدث عنها مع شباب اليوم، كيف نختلف مع بعضنا. هذه الفكرة اللي راح نتكلم فيها في المحطة القادمة، الشباب ثروة الأمم ووقودها الذي لا ينضب. كونوا معنا، فأنتم تستمعون إلى أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب حتى تمام الرابعة، والشباب ثروة الأمم ووقودها الذي لا ينضب. من الأشياء اللي تستحق فعلا أنه نتحدث عنها مع الشباب اليوم، كيف نختلف مع بعضنا، نعيش في زمن أصبحت فيه الآراء أمامنا طوال الوقت، في المجالس، في الجامعات، في أماكن العمل، وأكثر من ذلك في منصات التواصل الاجتماعي، وكل شخص لديه تجربة مختلفة وقناعة مختلفة وطريقة يرى بها الأمور. لكن يا جلال، المشكلة ليست في أن نختلف، المشكلة في الطريقة اللي ندير بها هذا الاختلاف. ليس ضروريا مستمعينا الكرام ليس ضروريا أن أقنعك بكل ما أؤمن به، وليس مطلوبا منك أن ترى الأمور بالطريقة نفسها التي أراها أنا. أحيانا أجمل الحوارات هي التي ننتهي منها ونحن ما زلنا مختلفين، لكننا خرجنا منها بفهم أكبر واحترام أكثر. والشخص الواعي ليس من يرفع صوته حين ينتصر رأيه، بل من يعرف متى يتحدث ومتى يستمع وكيف يناقش الفكرة دون أن يجرح صاحبها. والأجمل أن الاختلاف نفسه قد يفتح لنا زاوية لم نكن نراها، فكرة جديدة أو وجهة نظر مختلفة، أو حتى مراجعة لقناعة كنا نظن أنها لا تقبل النقاش. ولهذا نقول لكل شاب ولكل شابة، لا تخافوا من اختلاف الآراء، بل تعلموا كيف تجعلون منه مساحة للحوار وكذلك التعلم. ومن الشباب ثروة الأمم ووقودها الذي لا ينضب، إلى شباب العالم من هنا وهناك، خلونا نروح مع بعض إلى كندا. هذه المرة شاب عمره 17 عام يبتكر روبوتا ينظف المياه. شاب كندي مستمعين الكرام يدعى موروتي أديغ بويغا، عمره 17 عام فقط، حول مشروعا علميا مدرسيا إلى ابتكار يستخدم الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والروبوتات للمساعدة في إزالة جزيئات البلاستيك من المياه. والأجمل أن المشروع قاده للفوز بجائزة ستوكهولم للمياه للشباب لعام 2026 بعد منافسة ضمت فائزين وطنيين من أكثر من 40 دولة حول العالم. ومن كندا إلى الهند هذه المرة، فتاة في 16 من عمرها تواجه الحر بفكرة بسيطة. الشابة أميرا كابور وعمرها 16 عاما ابتكرت وحدات تبريد منخفضة التكلفة مصنوعة من أكواب فخارية معاد استخدامها، بهدف مساعدة المدارس محدودة الإمكانات خلال موجات الحر. وفق الجهة المنظمة للجائزة، استطاعت فكرتها خفض درجات الحرارة داخل الفصول بما يصل إلى نحو 10 درجات مئوية، وحصلت على المركز الأول في فئتها العمرية. كنا في كندا، ذهبنا إلى الهند، والانتقال القادم إلى لبنان. ومن لبنان شابة تعلم الفتيات البرمجة من أجل البيئة، اسمها هلا شرف الدين، وهي شابة لبنانية في 16 من عمرها أيضا، اختارت الجمع بين التكنولوجيا والعمل البيئي، وأسست مبادرة كود فور إيرث لتمكين الشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من تعلم البرمجة واستخدامها في تطوير حلول لمشكلات بيئية محلية، وحصلت تجربتها على المركز الثاني ضمن فئتها في جوائز لعام 2026. إذن مستمعينا الكرام، ثلاث تجارب من ثلاث دول، كندا، الهند، لبنان، مجالات مختلفة، لكن الرسالة واحدة. الشباب اليوم لا يكتفون بمشاهدة المشكلة، بعضهم يسأل ماذا أستطيع أنا شخصيا أن أفعل لحلها ومساعدة العالم، وربما من هذا السؤال البسيط تبدأ معنا وتظهر أجمل الابتكارات وأفضل الاختراعات حول العالم. نترككم الآن مع استراحة مع الفترة الدينية لصلاة العصر، وبعدها عودة لنستكمل معكم هذا التطواف المسائي من برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: صوت الشباب.
2: صناع النجاح.

0: السفر مستمعينا الكرام لم يعد مجرد حقيبة ووجهة وتذكرة طيران، فقبل أن تبدأ الرحلة على أرض الواقع تبدأ اليوم غالبا من شاشة الهاتف، نبحث، نقارن، نشاهد تجارب الآخرين ونرسم تفاصيل أيامنا خطوة بخطوة. ومع هذا التحول برز صناع محتوى استطاعوا فعلا أن يحولوا تجاربهم وخبراتهم في السفر إلى محتوى يساعد الآخرين على اختيار الوجهة والتخطيط ومعرفة الفنادق ووسائل التنقل والأنشطة، بل وصناعة جدول متكامل للرحلة. وأعترف أني أنا واحد منهم لا أستفيد. في فقرة منصات هذه المرة وخلال هذا الأسبوع نتعرف اليوم على تجربة الرحالة إيمان بن طه اللواتي، وهي نقترب من قصتها مع صناعة محتوى السفر وكيف فعلا تحول الشغف بالرحلات إلى منصة وخدمة يستفيد منها المسافر عبر مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله يا إيمان، وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا أستاذ سيف، وصراحة شكرا على الاستضافة وعلى هذه الفرصة الجميلة. وطبعا إن شاء الله نفيد بموضوع السفر من كل النواحي
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى نتكلم اليوم عن البدايات، نتكلم عن السفر، نتكلم عن الشغف بالترحال، شرارة الشغف متى اشتعلت بداية وانطلقت معك يا إيمان؟
1: طبعا بداية السفر كانت من الطفولة. الوالد الله يحفظه والوالدة ما كانوا مقصرين، يعني كنا متعودين كل إجازة صيفية لازم يكون نغير جو بأن نروح إلى دولة معينة ودولة جديدة، وبهذا الشيء أعتقد خلق حب السفر، لأنك أنت طالع من يعني جو دراسي وتريد تغير جو، فخلص صار كأنه ربط أنك إذا تريد تغير جو فتستمتع بشيء مختلف، فبدأ من هناك. وبعدين طبعا بحكم الحمد لله دراستي في الخارج، درست في أستراليا، وطبعا هذا الجانب خلاني بعد في هذيك الوقت أقدر يعني أطلع على أماكن جديدة وأسافر، وصارت عندي مجموعة طبعا من الطالبات العمانيات اللي كانوا موجودين أسافر معاهم وكذا لين بعد التخرج. وبعدين من هنا صارت الشرارة، بديت شوي شوي يعني كل فترة بعد فترة العمل إذا أطلع أسافر دولة، وبدأت أصلا مع خبرة السفر كثرة الأماكن تبدأ أصلا تصير عندك الشجاعة، الجرأة، حب أنك تجرب أماكن جديدة وأشياء جديدة. فبديت أدور دول مختلفة طبعا نوعا ما، تجارب نوعا ما مختلفة، يمكن لين صار فترة الكوفيد، وفي فترة الكوفيد طبعا تسكرت المطارات،
0: كورونا.
1: أيوة. في جائحة كورونا تسكرت المطارات، وبديت هناك عاد بدأت موسم اللي هي المشي الجبلي، فبديت أطلع في المشي الجبلي أصور أماكن مختلفة.
0: جميل.
1: وفي نفس الفترة بديت أخذ كورسات التصوير، يعني خذيت أول شيء كورس تصوير اللي هو بالكاميرا الاحترافية، وبعدها صارت طلعت الهواتف والتصوير بالهواتف.
0: ممتاز.
1: فكنا ندمجوا الاثنين مع بعض.
0: حلو.
1: صرت أجرب المغامرات
0: ما شاء الله.
1: والتصوير
0: يعني
1: كذلك،
0: يعني رحالة وفي نفس الوقت مصورة وإلى جانب أيضا كذلك المجال الوظيفي. خلينا نركز كذا على حسابك في الانستغرام على سبيل المثال، ما شاء الله تبارك الله اليوم نشوف صناع محتوى كثر في هذه المنصة تحديدا، والكل يقدم ما لديه من تجارب ومن معلومات أيضا للمشاهد وللمستمع الكريم، لكن إيش اللي يميز تحديدا حسابك فيما يتعلق بالسفر والترحال وصناعة المحتوى بما يجلب التأثير كذلك على المسافر وتجربته؟
1: أوكي، طبعا الحساب أحاول أن أخليه مختلف عن الحسابات البقية، فيعني ما تكون طريقة تخطيطي هي عبارة عن تغطية عفوية، فإذا سافرت بخطي من كل الجوانب
0: من واقع يعني تجربتك الشخصية في المكان.
1: بالضبط، من واقع تجربتي الشخصية، وهذا يكون أحط حتى أثبتهم بعدين في الهايلايت بحيث يستفيد منهم أي أحد يريد يسافر كمرجع حالة. في نفس الوقت بعد ما أرجع أشوف إيش الشيء اللي هو كان مميز في السفرة، يمكن أخلق أسوي منه بوست أو أسوي منه ريل. وبعدها طبعا هذا كان يمكن هذا الأساس في الحساب، بس من ناحية ثانية طبعا حسابي هو متعلق بالاستشارات اللي هي خاصة بالسفر، فمن ناحية تقديم الاستشارات حاولت أني أكون نوعا ما مختلفة، يعني مش نفس شركات السياحية. يعني أنت لما تروح الشركة السياحية تطلب منهم وبيسكلي يكون خلاص كتجربة عميل، بس أنا أحاول أقدم تجربة خاصة للعميل بحيث أنه يحس أن هذه الاستشارة هي خاصة فيه.
0: ممتاز.
1: مش هي يعني كيف ما تقول قص ولصق مثل أي تجارب أخرى، فأشوف هو إيش يحب، إيش يعني إيش تطلعه، وفي نفس الوقت إذا كيف ما تكلمنا عن أن حسابي إذا يكون لك مرجع، وأقدم له الاستشارة الشخصية من هذا المجال.
0: حلو، ممتاز. طيب خلينا كذا نقترب أكثر وأكثر من هذا المحتوى. آلية إعدادك أنت شخصيا لهذا المحتوى الخاص بالسفر والترحال، أنا عارف أن كل واحد له تجربته وله مساره الخاص في هذا الجانب، لكن اختيارك للمعلومات اللي يحتاجها فعلا المتابع وتحس أنه فعلا راح يستفيد منها في سفرته وفي رحلته، كيف أنك تستطيعين توثق كل هذه القاعدة من البيانات والمعلومات بحيث يطلع المشاهد والمتابع والمستمع لك عبر منصاتك بفائدة فعلا أثناء انتقاله ليوم أو لحظة السفر؟
1: إنزين، طبعا من ناحية يعني أحاول أول شيء كيف ما قلنا أن تكون التجربة المحتوى اللي أقدمه فريد. واحدة من الأشياء اللي جالسة تنتشر كثير في السوشيال ميديا اللي طبعا أن الكثير إذا خلاص نزل ترند أو نزل شيء معين الأغلب بيحاول يجربه، وفي نفس الوقت إذا مثلا حتى إذا نتكلم عن التواصل الاجتماعي بالنفس، إذا واحد سوى ريل معين أو سوى بوست معين الأغلب بيجوا يحاولوا يقلدوا.
0: صحيح.
1: فصار أنه قيمة شيء أنت ما تعرف هل هذا أصلا هذا المحتوى هل هو صحيح أم هو خاطئ.
0: صحيح.
1: فواحدة من الأشياء اللي بديتها بصراحة أن حاولت أن أكون أطلع التجربة بسلبياتها وبإيجابياتها، سواء أنه ممكن أحيانا تكون يعني كصانعة محتوى ينقلب هالشيء ضدي، خصوصا ما كل حد يحب يسمع الجانب السلبي، بس المصداقية في الأمور هذه من الأشياء اللي أشوفها كثير مهمة في صناعة المحتوى.
0: وهذا اللي لاحظناه أساسا، الواحد لما يروح دولة معينة يزورها، أنا أتكلم عن صناع المحتوى وللأسف الشديد ما ينقلوا يقول لك إلا الصورة الإيجابية، الشيء الجميل هو الذي أنقله عبر عدستي للمتابع اللي تابعني، غير ذلك أنا ما مستعد أن أنشر أو أنقل هذه التجربة له. أنت مع ولا ضد هذا التوجه؟
1: بصراحة ضد، يعني لأن أشوف أن الإنسان ما في حياة أصلا كاملة، أنت لما تريد أصلا جزء من التجربة وجزء من المتعة في الشيء عشان تحس بالشيء الجانب الإيجابي والجميل لازم تعرف قيمة الشيء السلبي. هذه هي الحياة بشكل عام، إحنا إذا كان يعني الحياة لازم تجرب مرها عشان تحس بحلاوتها.
0: صحيح.
1: فهي نفس الفكرة، إذا أنت بس حطيت الصورة الإيجابية بيروح الشخص وبالعكس يمكن يوم ينصدم بالواقع اللي هناك
0: ياخذ عليك
1: بالضبط، وعادي بيدخل لك في الحساب ويقول لك ان انت دخلت يعني في ايش اسمه تكلمت عنه بصورة سلبية بس انا جربت كذا وكذا. فانا حتى يعني في اي شيء صادفني في خلال
0: وهذا
1: تجاربي
0: لاحظته على فكرة بعد ما لاحظت وتابعت وشفت مجموعة القصص اللي تنشريها عبر الهايلايت في الانستغرام، كنت تذكرين الحادثة أو الواقع اللي تصير لك، مع أنه لو شخص آخر بيقولك لي أنا ما أنقل عشان ما يأخذ عني فكرة أني أنا ما خططت زين، ولا أنا ربما نقصني التخطيط الجيد لهذه الرحلة، أو أنه يأخذ علي بمنحة سلبي في في في نقلي لهذه الصورة. أنت لا، كنت شفافة واضحة وعندك نوع من النزاهة والمصداقية في أنك تنقلين اللي صار لك للمستمع علشان هو يستفيد.
1: صحيح صحيح، يعني أعتقد واحدة من يمكن اللي النقاط اللي كانت مثلا صادفتني لما كنت مسافرة إلى إيطاليا، هذا أقرب شيء كان يحضر في ذهني، إن يعني بجمالها إيطاليا بكل الحلاوة اللي فيها بناسها بالأكل بالأماكن الجميلة، بس مثلا يعني في مواسم معينة تصير عندهم إضراب مثلا أبسط شيء.
0: صحيح.
1: وسبحان الله
0: هذا اللي صار لك صح؟
1: صار هالشيء معي.
0: إضراب في محطات القطارات قصدك والمترو؟
1: بالضبط بالضبط. أيوة. هذا اللي صار
0: في
1: صار
0: في نفس الوقت اللي أنت كنت فيه في إيطاليا.
1: سبحان الله، مع أني يعني قبل لا أسافر بكل صراحة كنت من أكثر الأشياء اللي مهتمة أني أحجزها بالطريقة الصحيحة هو القطار، لأني كنت سامعة أن القطارات إذا ما تحجزها من قبل لمناطق ممكن تكون سولد أوت. فجلست أبحث أنه إيش أفضل قطار، إيش أفضل محطة المحطة، كل هالأمور. يوم يوم السفر سمعت قبلها بيوم إن في احتمال تصير إضرابات، في إضراب في محطة القطار، ويوم رحت أتأكد سبحان الله هو قطار اللي أنا حاجزته من ضمن القطارات اللي خلاص ما راح تنطلق. فمثلا صارت عندي هذا التجربة أنه أوكي أروح أجازف المحطة ولا أجرب شيء آخر. فمثلا كانت من التجارب هذه بعد طبعا من الأشياء اللي تعلمتها أنه أوكي أنت لما تكون وحدك طبعا تضطر أنك تأخذ your own قراراتك بنفسك.
0: كنت بصورة مفردة رحتي هذه الرحلة.
1: أيوة فاللي صار انه مثلا رويت الجانب السلبي اللي صار. انا كنت صراحه حاجزه ان مرتبه اموري اني اوصل الصباح، طبعا القطار بسبب الاضراب تاخر الموعد لين المساء، فضاع علي يوم كامل طبعا في تشيكن انه تسجيل الدخول وهالامور كلها تاثرت. بس في المقابل الجانب الايجابي كان انه اوكي قضيت وقت اضافي في المدينه اللي كنت فيها هذاك الوقت.
0: ممتاز.
1: ويعني حاولت أن أراوي أن في مجال أن مثل هذه المواقف تصير للإنسان في السفر، عشان حتى اللي يريد يسافر يكون حاط توقعات أنه ممكن تصير له يعني أشياء تصعب عليه الأمور، بس ما خطأ أن نحن نجرب بعد أشياء مختلفة.
0: ممتاز. كيف تنظرين إلى منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في اختيار الوجهات والقرارات السياحية؟
1: طبعا هذا الزمن صار أعتقد أكثر تركيز، الناس صارت ما مثل أول تتجه إلى شركات الطيران وتشوف الكتيبات وتختار. الحين الناس صارت تدور، صرنا حياة متسارعة، فالناس تدور أكثر طريقة سهلة، ومنها يعني طبعا منصات التواصل الاجتماعي. فعندك 20 ثانية تيجي تراويك هذه الدولة مثلا في ريل مختصر. بس بعدي أقول إنه ما شرط أن تصوير الشخص لهذا الريل يكون هو الواقع، وهذه واحدة من الأخطاء اللي ممكن تكون شائعة جدا فترة في للمسافر، للشخص اللي يريد يسافر، أنه بيشوف ريل معين، ريل ثاني لهذه الدولة، وبيحط في باله انطباع أن أنا أريد أروح أجرب هذا المكان وأجرب يمكن القهوة في هذا الكافيه.
0: بالضبط.
1: بس ترى ما شرط الزاوية اللي صور منها هذا الشخص، الجو أو يمكن الزحمة في هذاك اليوم ما كانت نفسها. فنحن يعني أنا ما أقول إن الواحد أكيد طبعا هو كمرجع سهل يأخذه كمرجع، بس ضروري أن نبحث نقرأ، ما بس نعتمد على التواصل الاجتماعي.
0: ونصور ونجول أيضا في مختلف الحسابات الأخرى الخاصة بصناعة السفر، لأنه
1: صحيح.
0: مثل ما ذكرنا البعض ربما ينقل الموضوع بمصداقية ونزاهة وشفافية، والبعض الآخر فقط يكتفي بنقل صحيح. الصورة الجميلة المشرقة الوردية عبر مختلف المقاطع المرئية أو حتى الصور. اليوم عندما نتكلم عن السفر والسياحة، وانت ما شاء الله عليك ايضا ارتحلتي وتجولتي في مختلف دول العالم، ما يقارب اكثر من 45 دولة حول العالم، ايش ابرز التجارب، ايش ابرز المواقف اللي خرجتي بها من خلال هذه الجولة الطويلة والجميلة في ذات الوقت من السفر؟
1: طبعا السفر يعلمك الكثير. واحدة من الاشياء اللي تعلمك ان الدنيا كبيرة وواسعة، والفرص يعني ممكن تكون تطلع لك من أي جانب. شيء ثاني صراحة يمكن هذا من أكثر الأشياء تعلمتها في آخر سفرة، يعني تبدأ تفهم أن أنت ما محور الكون، أن الكون يمشي وفي أشياء جميلة الواحد يستاهل أنه يجربها. طبعا صقلت فيني كثير، من أكثر الأشياء اللي هو الصبر، التحمل على الفكرة، وأن يكون عندي تقبل أي شيء ممكن يصير معي. طبعا أشجع على السفر مع ناس مختلفين، لأنك أنت كل ما احتكيت بناس غير اتعلمت منهم أكثر.
0: بالضبط.
1: والصحبة طبعا حلو الواحد يجرب يسافر وحده ويسافر مع صحبة ويصاحب يسافر مع عيلة، كل واحد له إيجابياته أكيد. وفي نهاية السفر جميل، بس إيش أهم شيء نعرف نخطط له صح.
0: ممتاز.
1: التخطيط جزء يعني مهم، لأن بدون التخطيط الصحيح ممكن بعد تدخل في أخطاء
0: بضبط.
1: كبيرة.
0: بالضبط، أتفق معك تماما. طيب في مواقف معينة مرتي فيها وتحب تذكريها على الهواء مباشرة من 45 دولة حول العالم؟ أتوقع لابد أنه تصير لك بعض المواقف، إذا كان يحضرك حاجة الحين وتذكريها للمستمع الكريم.
1: في موقف صراحة، هو مش حتى موقف، بشكل عام كتجربة، أنا كنت من الناس اللي أتخوف كثير، وما كنت أحب أسافر مع جروبات، يعني كنت أحس إن كيف بروح أنا وحدي ومع مجموعة بنات ما أعرفهم، وكيف بتأقلم. وبصراحة كنت مترددة، بس كنت في نفس الفترة خلاص مضغوطة، وما كان عندي فرصة إني أسوي أي شيء إني أجرب هالشيء. فجربت مع واحدة من الجروبات، وبصراحة اكتشفت أنها كانت من أجمل التجارب، كثير كانوا يشجعوني، بس كنت مترددة. وفي هذيك السفرة بالتحديد كانت إلى قرقستان،
0: ايوه ممتاز.
1: وكانت معاها بعد تجربة تخييم، وأنا ما من محبين التخييم أبدا، فكلها على بعضها كانت بتكون كلها أشياء جديدة، بس بصراحة طلعتني من اللي هم يسموها الكومفورت زون، يعني اللي هو إنك تكون في الجانب اللي أنت بس مرتاح له، وبالعكس تخوض في أشياء جديدة. فتعرفت على ناس من مختلف الدول والدول الخليجية، ولين اليوم هم صحبة جدا قوية، اللي هي بعدها اكشلي يعني اللي صار ان شبكت معاهم وصرنا نخطط بروحنا
0: بالضبط
1: إلى
0: ممتاز،
1: سفرات
0: وتستفيدوا من
1: أخرى.
0: بعضكم البعض أساسا في
1: صحيح،
0: زيارة
1: وهم
0: الدول.
1: يزورونا في عمان وأنا أزورهم.
0: ممتاز.
1: أي
0: آخر رحلة كانت إلى إيطاليا،
1: صحيح.
0: وأجمل الدول اللي حبيتيها شخصيا، زرتيها، عجبتك بشكل جدا كبير، وتنصحين الناس أيضا يتوجهوا لها.
1: طبعا هي كانت أمنيتي إني أسافرها، والحمد لله تحققت، اللي هي أيسلند.
0: ايوه ممتاز.
1: يعني أيسلند من الدول اللي تضاريسها تبهرك كثر ما سافرت، يعني الحمد لله رحت سويسرا، رحت مختلف الدول الأوروبية، السويد، جنوب أفريقيا وهذه الدول، لكن بعدي إذا ألف وأرجع بقول إن أيسلند هي أجمل دولة. تضاريسها من رحتها يعني شمال جنوب وشرق وغرب، لفة كاملة بالسيارة،
0: ممتاز.
1: تخليك تشوف يعني سبحان الله قدرة الله، يعني في الأرض، قدرة خلق الله في الأرض، وإن كيف يعني بالفعل في أشياء نحن ما متخيلينها إن هي
0: فعلا
1: تكون موجودة، وهي موجودة بس نحن ما بعدنا ما شايفيها،
0: بالضبط.
1: فنحن نحن صغار قدام هذا الكون الكبير.
0: ممتاز.
1: هي
0: الرحلة القادمة وين راح تكون إن شاء الله؟ حاطة في بالك دولة معينة من بعد
1: في
0: إيطاليا؟
1: رحلة عمل مفروض قريبا إن شاء الله إلى فرنسا، في نية يعني أدمج يمكن
0: عمل
1: دولة
0: وسياحة في نفس
1: نفس
0: الوقت.
1: الوقت بإذن
0: ممتاز
1: الله.
0: ممتاز، كل
1: بإذن
0: التحية
1: الله.
0: لك، وشكرا لوجودك اليوم معنا ضمن
1: شكرا.
0: فقرة منصات على برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. نتمنى لك أكيد كل التوفيق وكل التحية لك للأمانة. أنا شخصيا على فكرة في رحلاتي أستفيد أيضا من الهايلايت ومن الستوري اللي تنزليه عبر حسابك الشخصي في الانستغرام، محطات جدا جميلة، استشارات فيما يتعلق بالسفر، وخدمات رائعة ومميزة من الأعماق. شكرا للرحالة العمانية إيمان بن طاهر اللواتي، رحالة وصانعة محتوى في مجال السفر والسياحة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ سيف، وشكرا على هذه الفرصة مجددا، وبالفعل أتمنى أن تكون يعني منصة الإنستغرام اللي موجودة عندي تفيد الآخرين، سواء من ناحية الهايلايت أو اللي هو تقديم الاستشارات اللي أقدمها، وإن شاء الله يكون لنا إن شاء الله فرص أخرى.
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن
0: شكرا
1: الله.
0: لك يا أستاذ إيمان، وشكرا مجددا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. نحن دائما نسعى جاهدين أن نقدم كل ما فيه فائدة للشباب العماني وبين السطور، لأن وراء كل حكاية معنى. بين السعي والانتظار الفرصة لا تأتي دائما وحدها. كان هناك أعزائي المستمعين شاب ينتظر فرصته الأولى في العمل، وكلما رأى أحد من أصدقائه يحقق إنجازا قال في نفسه: متى ستأتي فرصتي أنا؟ مرت الأيام وطال الانتظار، حتى سأله أحدهم ذات يوم: وأنت تنتظر الفرصة، ماذا تفعل لتكون مستعدا لها؟ كان السؤال بسيطا لكنه غير شيئا بداخله. بدأ يتعلم مهارة جديدة ويقرأ في المجال الذي يحبه، ويتواصل مع أصحاب الخبرة، ويشارك في أعمال تطوعية، ويطرق أبوابا لم يكن يفكر فيها من قبل. وبعد أشهر حصل على فرصة كان يتمناها منذ زمن. قال له صديقه: أخيرا أخيرا جاءك الحظ. ابتسم وقال: ربما، لكنني هذه المرة كنت مستعدا عندما جاء. وهنا تكمن الفكرة يا أصدقاء في ختام هذا البرنامج. نحن أحيانا ننشغل بانتظار اللحظة الكثيرة والكبيرة وننسى أن كثيرا من الفرص تبدأ من قرار صغير نتخذه اليوم. تعلم، تجرب، جرب، اسأل، اقترب من المجال الذي تحبه، ولا تخشى البدايات المتواضعة، فقد تكون خطوة اليوم الصغيرة هي التي تجعلك جاهزا لفرصة الغد الكبيرة. ورسالتنا اليوم في الختام لكل شاب ولكل شابة: لا تنتظروا أن تطرق الفرصة الباب، فقط استعدوا لها وابنوا الطريق الذي يمكن أن تصل من خلاله إليكم. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من صوت الشباب. كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال خيطري. يعطيك العافية يا جلال، الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات في أمان الله.

0: سماع راس عالي دامها المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: يحيى صلاح رفيع تسديدة.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27 تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت. أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج. ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: محلى حبيبي.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

لوطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: بدي حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل شكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم بنتحدث عن الطفل ومعرفته للحدود، وهذه من المواضيع اللي أنا أحبها كثير، لأن هذا الأمر يساهم في تكوين شخصيته بكرة لما يكبر، لأن الطفل ما يولد وهو يعرف حدوده، هذا الأمر يتعلمه من الطريقة اللي نوجهها فيه ومن القواعد اللي نوضعها له منذ الصغر. الحدود الواضحة يا جماعة الخير ما تقيد الطفل، هي تمنحه شعور بالأمان والثبات، وتعلمه كيف يقف بثقة في المواقف المختلفة. لما نزرع الحدود بحكمة في عند هذا الطفل، بتشوف أثرها في شخصية الطفل، لا يعني في وقت قريب أو بعيد، بتشوفه في مواقف تربوية خالدة، مثل ما شفناه في مواقف من سير الصحابة، وتعلمنا كيف ينشأ الطفل السليم القوي. من القصص اللي أنا أحبها وأحب دائما أذكرها واستشهد فيها، قصة درستها أيام المدرسة ولا زالت يعني حفرت فيني أثر حتى في المحاضرات، يعني أنا أستخدم هذه القصة. هي قصة عمر بن الخطاب لما مر على صبيان يلعبون، فلما رأوه هربوا هيبة، يمكن أغلبنا يعرف هذه القصة، إلا غلام واحد بقى في مكانه وما هرب. فسأل عمر: ليش ما هربت مع الصبيان؟ فبكل هدوء وثقة قال: يا أمير المؤمنين، لم أكن مذنبا فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. من هذا الغلام؟ عبد الله بن الزبير. هل معناها رضي الله عنه وأرضاه، هل معناها عبد الله بن الزبير يعني تعامل مع أمير المؤمنين تعامل ما طيب؟ لا أبدا، هذه حدود، أنا ما عملت حاجة علشان أخاف. هذه القصة تختصر عندي أنا معنى عظيم في التربية: الطفل اللي يعرف حدوده يحترم الكبير دون أن يخافه، ويثبت في مكانه دون وقاحة ولا تذلل. حقيقة عبد الله بن الزبير ما كان متمرد، ولكن ما كان خايف، بل كان واثق، وهناك فيه الشعرة بين الموضوعين إذا عرفنا نفرق بينهم. ليش يا كلثم اخترتي لنا هذا الموضوع؟ وليش يا كلثم خصصتي هذا الموضوع أو حلقة كاملة لهذا الموضوع؟ لأني أقولكم إياها صدقا، في كثير اليوم كبار وبالغين يمروا علينا ما يعرفوا حدود تعاملاتهم مع الآخرين، يعني يا يعطوهم أكثر من حقهم يا أما أنهم ما يعطوهم. كيف يعني؟ خلونا أعطيكم هذه القصة. هذه القصة يعني مرت علي أنا شخصيا. إحدى الموظفات كان عندها مدير، والمدير يطلب منها يعني طلبات الصباح في بعد وقت الدوام، طلبات أخرى، عملي لنا كذا، خلصي لنا كذا. وصلت هذه، أنا كيف وصلت معي؟ بسبب الإرهاق والضغط اللي هي عاشت فيه. هي عندها كان الموضوع يا أما أتفنش من عملي، يا أما أني أنا أعطي هذا المدير بحسب أي وقت يرسل لي. وهي كانت يعني أم وربة منزل، وحتى لو ما كان يعني قصدي أنها زوجة أيضا وعندها مسؤوليات أخرى، وحتى لو ما كانت عندها هذه المسؤوليات، حتى لو ما كانت متزوجة، هي لا زالت خرجت من وقت الدوام الرسمي، فكان يكلفها بأعمال في أي وقت أنا أرسل لك أنت تنفذي. وصلت لمرحلة هذه الإنسانة أن هي ما تعرف تقول لا، وصلت لمرحلة أن هي ما تعرف تضع حدود، وصلت لمرحلة أن هي ما تعرف تحمي نفسها. بعدين لما وصلت كنا يعني نسألها شو ليش كذا في العمل، الضغط العمل، لما بعدين تكلمت عن هي خروجها بعد ساعات العمل، ولا زالت أنتوا عارفين والعمل ولحد وقت المغرب وأنا أشتغل، فأنا أقولها غريبة، أنت مفروض أنك أنت ثنتين ونص تقريبا أنت طالعة من دوامك. قالت: أيوة، ولكن المدير متعود أنه هو يرسل لي علشان أخلص كذا كذا كذا كذا. قلت لها: ومن اللي عطى المدير هالصلاحية؟ قالت: لا، أنا ما أريد يعني أني أنا أدخل في في في نقاش معه، وفيك وهو مدير، هو ما هو حتى لو كان مدير هذه على نطاق مهني. مهني النطاق الشخصي اليوم نمر على زوجات، على زوجات ما يعرفوا يضعوا حدود في حديث شخص. أنا شخص حدثني وشخص غلط علي وشخص يعني يسألني وأسئلة خاصة ويسألني عن عن عن راتبي وتسألني عن حياتي مع زوجي وتسألني، وأنا اللي تريده أعطيها أعطيها. وين الحدود؟ هي ما تربت على الحدود، هي ما تعرف شيء عن الحدود. ونعم أنا أعرف وأدرك، ومثل ما قلت لكم أنا جيت لكم من من من مش من المجتمع، من نفس هذا المجتمع اللي احنا الحين نتحدث عنه. انا اعرف ان قديما احنا ما كان عندنا هذه الثقافه في التربيه على موضوع الحدود بشكل واضح. طيب ما كانت موجود، انا الحين اعلم نفسي، انا لا زال في وقت، انا الحين افهم نفسي، انا الحين اعلم نفسي، انا الحين ادرب نفسي على هذه الحدود. علشان كذا نقول اختصروها مع ابنائكم من طفولتهم، اختصروها مع ابنائكم من طفولتكم، من طفولتهم عذرا. لان عبد الله بن الزبير ما كان متمرد، كان طفل يلعب والأطفال هربوا وهو موجود. سأل عمر بن الخطاب ليش ما هربت؟ قال لي يا أمير المؤمنين الطريق ما ضيق، علشان وأنا ما عملت حاجة، أنا أعرف نفسي، أنا واثق. شوفوا الثقة، شوفوا الثقة. فلما نعلم أبنائنا على الحدود نطلع للمجتمع ابن متربي فاهم حدوده، فاهم واجباته وحقوقه، فاهم واجباته وحقوقه. لا ضرر ولا ضرار مثل ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هو يضر الناس وأيضا ما يسمح بالضرر أنه هو يوصله. شخص طفل واثق من نفسه ويعرف يتكلم، يعرف حدوده، هذا الأمر لا ما يناسبني، عذرا أنا آسف ولكن هذا الأمر ما يناسبني، حاضر إن شاء الله هذا الأمر نعم من ضمن صلاحياتي، يكبر بهذه الحدود الواضحة. فهذه متى إحنا نغرسها في أبنائنا؟ نختصر عليهم الوقت، لأن إحنا أو الأغلب منا أنا أعرف أنهم ما تربوا على حدود واضحة من الطفولة، فهم يا أما هو علم نفسه هذه الحدود مع الأيام، يا أما أنه ضايع الحين، ضايع الحين في العلاقات مع البشر، يا أما عاطنهم أكثر من حدودهم، يا أما هنا يتعلم كونسبت أو مفهوم جديد أنه هو يحاول يوقف الناس عند حدها، أو أنه لا والله أنا وقفتهم زيادة عن اللزوم، ما غلط إذا سألون عن الحدود، ما تكون واضحة الحدود، تكون ما واضحة معه. فنقول في هذا العمر، في هذه البذرة الطيبة اللي عندكم في المنازل اللي اسمهم أطفال، أفهمهم هالحدود، كيف أفهمهم؟ ما إحنا نتعامل معاهم يوميا، أطفال نحن موجودين معاهم في البيت يوميا بشكل يومي، بيلاحظوا هذا الأمر وبيفهموه وبيبدأوا يطبقوا. وهنا نفهم إن تعليم حدود للطفل أمر ضروري جدا، لأن حقيقة مستمعين الكرام الطفل اللي ما نعلم الحدود من الصغر وما نعلمه كيف يحترم نفسه قبل أنه يحترم غيره، هنا يكون طفل ضائع مع الحدود، ما يعرف متى يوقف، ما يعرف متى يكمل، ما يعرف متى يوقف الطرف الآخر، ما يعرف متى يسمح له. فالحدود ما تصنع الخوف أبدا، إن فهمت خطأ الحدود، إن فهمت خطأ الحدود ما تصنع خوف، الحدود تصنع الثبات، الحدود ما تلغي الشخصية، تبنيها. ومثل ما شفنا في قصة عبد الله بن الزبير، الطفل الواثق اللي يعرف حدوده ينشأ سليما قويا قادرا على الوقوف في مكانه بثبات وهدوء. جزاكم الله خير وشكرا لكم لحسن استماعكم، والقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. مع السلامة.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

مساء الخير، عساكم بخير وطيبين مستمعينا الأحبة. نرحب فيكم في لقاء جديد وتواصل متجدد مع كل أصدقاء إذاعة الشباب، وتحديدا المستمعين في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وأحبابنا اللي تابعونا من خارج حدود السلطنة عبر تطبيق منصة عين، وأحبابنا اللي طالعين كذا في مهمة عمل أو إجازة ماخذينها يريحوا بالهم ويتابعونا على منصة عين عبر الهواتف الذكية. نتمنى لكم مساء سعيد. نقول في هذا المساء: خذني يا الله إلى حيث لا يؤذيني أحد، إلى سكينة لا يزعزعها خوف، إلى حياة لا ينكسر فيها قلبي مرة أخرى، حيث لا أحتاج أن أبرر أوجاعي ولا أحتاج أن أشرح انكساراتي، مكان أعيش فيه بقلب مطمئن، لا حزن فيه ولا فراق ولا وجع يسرق النوم من عيني. يا رب أنت أعلم بحناني وهشاشة خاطري وكيف تتعبني، فأسألك أن لا يقسو علي بشر ولا أحن إلى أرض قد تكون هذه الأرض بعيدة عن مشاعري وقلبي وناس ليسوا من أهلي. مساءات الأرض الطيبة عمان الغالية، نرحب بكل المتابعين من هنا من سلطنة عمان في مساءات متجددة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا، الله يجبر بخواطركم ويجبر كلماتكم ويجبر تواصلكم المسائي. مجددين اليوم تواصلنا معاكم إن شاء الله. عندنا أكثر من موضوع في حلقتنا لليوم، أكيد نرحب فيكم، نرحب بكل الأصدقاء. خلونا نبدأ شوي اليوم بشكل جديد أيضا في عملية الاختيار. تعرفوا دائما عمار يعني كذا يخلينا نستمتع بين مكتبتنا الغنائية في إذاعة الشباب FM. سنتجه أكيد إلى غرفة الكنترول بعد ما نرحب أيضا بفريق العمل اللي معاكم اليوم في استوديو 5. في آخر حلقة بنتوقف عشان ننقلكم مباريات إن شاء الله، مباريات منتخبنا الوطني، أيضا مباريات كأس الخليج. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، وأكيد شفتوا الترندات اليومين على الأغاني اللي فيها تشجيع لمنتخبنا ومؤازرة منتخبنا، واللي نتمنى إن شاء الله الكاس عماني يا رب العالمين. تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الجابري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، إخراجا عمار البلوشي. حياكم الله معنا في استوديو 5.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عمان
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: دمع راس عالي دامه المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: يحيى صلاح، كرة فيها تسديدة.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27 تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بالجميع، نرحب بكم جميعا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في مساءات متجددة دائما بالحب، بالصداقة، بالإخاء المتواصل بيننا وبين الجميع، جميع الأصدقاء والمستمعين أو المشاركين ضمن المحطات المتنوعة في طاولة استوديو 5. سعيد جدا أكيد بانضمام الأصدقاء وبانضمام أيضا المستمعين يوميا لمتابعة محطاتنا في استوديو 5، وهذا الشيء أكيد يعطينا دافع معنوي كبير جدا أن نكون متواجدين معاكم ونشارككم أجمل اللحظات المسائية. نتمنى هذا المساء إن شاء الله يكون غير عن باقي المساءات، وشكرا جزيلا بداية لكل الجمهور وكل المستمعين وجمهور إذاعة الشباب اللي شاركونا خلال الفترة الماضية. بنتوقف معاكم فقط لنقل طبعا مباريات خليجي 27 من جدة من المملكة العربية السعودية، بيكون هناك بث، وبكرة إن شاء الله الافتتاح أيضا. منتخبنا الوطني سيفتتح بطولة خليجي 27 مع المنتخب العراقي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متوقعين منتخبنا بيحقق النتائج اللي يعني تراضيكم وترضي الجمهور العماني أيضا من خلال المتابعة. اللي ما قادر يحضرها وعنده شغل في السيارة أو عنده كذا بين مناوبة ومناوبة ينتقل بين عمله خلال فترة المساء، إذاعة الشباب معاكم، وأكيد نقل خليجي 27 حصريا على موجة إذاعة الشباب أيضا من خلال متابعتكم من استوديوهات إذاعة الشباب اللي متواجدة في المملكة العربية السعودية لنقل مباريات منتخبنا الوطني، وأيضا اللقاءات اللي رايحة تتواصل مع الجمهور، مع أيضا المنتخبات الأخرى، اللقاءات أيضا الرياضية اللي رايحة تكون مع زميلتي سلوى الخنبشي، الكثير والكثير يعني بالنسبة لمحبين أجواء الرياضة. إن شاء الله تابعوا كذا النتائج اللي ترضيكم، وكم تتوقعوا إن شاء الله بيسجل منتخبنا الوطني بكرة في أول مباراة في افتتاح خليجي 27؟ هدفين، ثلاثة؟ شاركوني توقعاتكم، يعني توقعوا توقعوا، عشان كذا نحن بكرة اللي في المدرجات نحن بنشارككم هذه اللحظات بالإحساس، لكن نبقى هذا الصوت بكرة يطغى على كل المدرجات اللي موجودة، واللي يتابعوا المباراة في خليجي 27 على أرض الملعب نبقى إيش يقول؟ أيوة كذا نبقى نسمع كذا بكرة إن شاء الله، تطربونا وصوتكم يوصل أيضا عبر ناقل الصوت في الإذاعة أو من خلال النقل المباشر لتلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية. نتمنى التوفيق إن شاء الله. كم تتوقع النتيجة في افتتاح خليجي 27 لمنتخبنا الوطني على المنتخب العراقي؟ وإن شاء الله يتأهل المنتخب الوطني. عموما اليوم محطاتنا أيضا بتتجدد بتواصلكم الجميل، التوقعات رسلولي على الواتساب، رسائلكم المسائية أيضا، تواصلكم الأخير في استوديو 5، مشاركاتكم اللي تسعدنا أن نسمع أيضا مشاركاتكم الطيبة إن شاء الله نختم فيها لقائنا معاكم في مساءات جميلة في استوديو 5 على 24-698-151. هذه أغنية حزينة عشان بنودع ولا عشان نطرب المستمعين؟ يلا نسمع عبد المجيد عبد الله.

مساءات الوطن، حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل غدا بيومها الوطني 96 الذي وافق 23 من سبتمبر سنويا. نستذكر فيها مسيرة عطرة ومنجزات متعددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. مستمعينا الأحبة، مساءات الجمال، تابعنا أكيد صور لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم بالخير، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بالشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026 للميلاد، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027 للميلاد. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخططة الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته عزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه الشكر لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فعال في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 للميلاد الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية، ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء، يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فاعلية الأداء، أشاد جلالته عزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات، وحرصاً على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة لمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته عزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة
للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد

أيده الله على ضرورة المشاركة الفعالة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجلس البلدية في المراحل المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، هو ما عكس أيضا مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم. أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية امتداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عمان
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: أسعى لدام هالمجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: كرة فيها تسديدة،
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27 تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء.

0: رجعنا لكم طبعا أكيد رجعنا لختام يعني تواصلنا المباشر صوتا في استديو خمسة وصوتا مع المستمعين في هذا البث اللي يجمعنا دائما مباشرة في طاولة استديو خمسة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. على فكرة رقم استديو إذاعة الشباب في وزارة الإعلام في استديوهات الإذاعة في شبكة طبعا إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الشباب، الإذاعة الناطقة أيضا بالأجنبي، الإذاعة الأجنبية، وعندكم أيضا الموسيقى الكلاسيكية، إذاعة الموسيقى الكلاسيكية. نحن رقم الاستديو عموما في مبنى الإذاعة رقم خمسة، واستديو برنامج خمسة يجيكم في توقيت البرنامج ساعة خمسة لسبعة. خلونا نروح اليوم إلى سؤالين، ولكن إذا بغيتوا نتطرق إلى الأبواب عندنا عشرة أبواب بانتظاركم، ولكن السؤال الأول أنت تختار السؤال. طيب أنا بطرح السؤال الأول والسؤال الثاني أيضا، بترك لك الخيار أنك تختار يا السؤال الأول يا السؤال الثاني، وإذا ما عجبك هالسؤالين نروح إلى الأسئلة المفاجئة من مشاهد الحياة مع عشرة أبواب وموضوعاتنا المختلفة. بس جاني هالسؤالين الحين قبل شوي، يعني جاتني الفكرة قلت خليني أسأل المستمعين بالتحديد، يعني بيشتاقوا لنا بعد كل هالفترة، يعني شوي بنغيب عنكم، هل بتشتاقوا لنا؟ هل بتوجهوا لنا كلمة جميلة يعني طيب خاطرنا عشان يزيد الشوق إن نرجع لكم بحماس؟ وإيش اللي بتوجهوه يعني؟
1: وداعا
0: لا لا لا لا نقول وداعا، لا نقول ما بنقفل الاستوديو نحن موجودين، لكن بتشتاقوا لبرنامج استوديو خمسة؟ وهل هو أكثر برنامج تحسوا يلامس مشاعركم كمستمعين، يرافقكم في دروب المساء، يشارككم لحظاتكم المسائية؟ فانتظر الإجابة منكم. السؤال الثاني، جاهزين؟ بكرة طبعا انطلاق بطولة خليجي 27، والبداية ستكون مع منتخبنا الوطني والمنتخب العراقي، كم تتوقعوا نتيجة منتخبنا الوطني؟ وأكيد شايفين الاستعدادات من فترة يعني لهذه البطولة الخليجية، وإن شاء الله تتوقعوا الكأس عماني نعم أم لا؟ وعندكم الإجابة، توقعات وأراء ووجهات نظر. 2-4-6-9-8-1-5-1 سعيدين جدا بتواصلكم معانا، وسعيدين جدا نسمع أصواتكم ونسجل حضوركم. هل بتشتاقوا لنا؟ الله على هالموسيقى لزياد الرحباني، الموسيقى يعني تعطيكم كذا جو من الحماس عشان تشاركونا. خالد من سليمان العاصمي شكرا لتواصلك معنا، سعيد جدا بمتابعتك على رقم الواتساب 724-42-009. نبدأ نستقبل مكالمات المستمعين على 2-4-6-9-8-1-5-1. هذه المحطة مع سوالفكم الحلوة، مع دردشتكم، نعيش أجواءكم المسائية. سبعة خطوط أباها اليوم تمتلي مستمعينا الأحبة، وإن شاء الله سمعتوا السؤالين. معنا اتصال، ألو ألو
2: ألوين، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عجبتني ألوين.
2: أخي وعزيزي عدنان الميمني، سعد الله مساك بكل خير.
0: يسعد مساءك يا هلا وسهلا، مساك الله
2: بالنور. في كلمات بغيت أقول لك إياها في البداية.
0: قول. يعني لحظة، أنت تختار السؤال الأول يعني ولا السؤال الثاني؟
2: ما أعرف والله إيش السؤال الأول.
0: السؤال الأول يعني نحن اليوم ختام استوديو خمسة، لأن استوديوهاتنا بتكون في جدة لنقل خليجي 27. حلو؟
2: أيوة.
0: فإيش الكلمة اللي بتوجهها؟ هل بتفتقدنا؟ إيش الكلمة اللي بتوجهها لفريق عمل استوديو خمسة؟
1: تكلم تحدث تحدث.
0: هل الأيام الماضية شاركناك إحساسك، أفكارك، وصلنا إلى مشاعرك، قلبك؟
2: والله يعني
0: الكلام. والسؤال الثاني،
2: ايوه
0: زين، السؤال الثاني، ايش تتوقع بكره في مباراه منتخبنا؟ الاهداف بيسجلها المنتخب الوطني ولا المنتخب العراقي؟
2: خلينا على السؤال الاول.
0: على السؤال الاول يلا روح. أيوه. عندك
2: والله. شوف اخي عدنان، يعني شهادتي وشهاده المتابعين فيكم المستمعين مجروحه بامانه، يعني إذا قلنا أنكم أنتوا أبدعتوا كلمة يعني بسيطة ما نوفيكم حقكم، يعني بأمانة إحنا صرنا مدمنين فيكم عليكم يعني. لدرجة إن إحنا ننتظر أمام الراديو بس على أساس إن نسمع صوتكم وتسمع صوتنا، على أساس إن نتناقش معكم وتتناقشوا معنا.
0: الله عليك يا سلطان،
2: بنفتقدكم والله بأمانة يعني. لكن إحنا ما نقول إن وداعا، إحنا نقول لكم إلى لقاء آخر
0: إن شاء الله
2: بعد المونديال بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
2: والفوز عماني، هذا عاد الشق الثاني من السؤال. الفوز عماني إن شاء الله 2-0 أتوقع كذا.
0: زين، وقلت أبى أقول كلام، قول
2: انزل.
0: قول يا سلطان، عاد أنا ما أعرف الحين أرد عليك، فبعطيك الكلمة أنت. اعتبر نفس الكلام اللي بتقوله موجه لك، يلا أسمع.
2: تسلم يا أخي، تسلم، قل لك ذوق. يقول لك علشان الصداقة له، يقول لك كن انتقائيا في الصداقة.
0: جميل.
2: خصوصا في الكبر. لم تعد الصداقة ضحك عابر ولا خطب فارغة، بل حمل متبادل الأوجاع والصمت والشفاء، على يد تثبتك حين تسقط، وصوت يواجهك بالحقيقة حين يكون الكذب أسهل. لا تقاس الصداقة بكثرة الخروج ولا بطول الضحك، بل بعمق الوفاء والفهم في اللحظة الثقيلة. من يبقى حين يهدأ المكان هو الصديق الحقيقي، هذا النوع نادر، ومن يملكه لا يفرط فيه ولا يخلطه بالعابرين.
0: الله، الله. إيش الإحساس اتجاه أصدقائك يا سلطان؟ محظوظ فيك اللي رابعك يا سلطان.
2: هذه الكلمات أنا كتبتها صراحة إهداء لك وللمخرج والاستوديو خمسة ولكل من يسمع ويعرف سلطان الكندي.
0: تحرجنا يا سلطان، بنفتقدك والله، بنفتقدك يا سلطان أمانة. ولك كل التحية، وإن شاء الله بترجع نرجع مع بعض ونسمع صوتك من جديد.
2: أكيد إن شاء أكيد الله. إن شاء الله بنسمع صوتكم إن شاء الله، وتكونوا بصحة وسلامة، وتكونوا يعني كما يقول المثل استراحة محارب، ويتجدد
0: عشان تركزوا في المباراة،
2: وتتجدد المحبة وتكبر أكثر وأكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول لك لازم الواحد شوي يغيب عشان الناس تشتاق له.
2: مشكلة إحنا مشتاقين لكم قبل أن تغيبوا، هذه مشكلة.
0: لا، نبى نشغلك تتابع المباراة بكرة
2: إن شاء الله. إن شاء الله يكون عماني إن شاء الله، وبيكون يعني أجواء حماسية، وبإذن الله بإذن الله الكأس عماني إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إحنا واثقين كل الصدقة بشبابنا يعني.
0: إن شاء الله. خلاص جاهز إنك بكرة تتابع إن شاء الله المباراة؟
2: إن شاء الله.
0: جهز أمورك، مرتب الجدول ولا لا؟
2: والله بعد ما مرتبين شيء،
0: ولا بتسمعها عن طريق إذاعة الشباب وكذا.
2: لكن إن شاء الله تترتب الأمور، ما في مشكلة، خليها على الله كما يقول المثل.
0: إذا يعني عندك مشاوير برا، اسمعها عن طريق إذاعة الشباب.
2: أكيد.
0: الساعة 6:30 بكرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله بالصدارة يعني.
0: الله يسلمك. وحصريا نتابع ونقل أكيد المباريات على إذاعات الأف أم في إذاعة الشباب في خليج 27، وتستمتع إن شاء الله في مشاويركم.
2: إن شاء الله إن شاء الله. أهم شيء سمعنا صوتك أخ عدنان يا أخي، إحنا دائما متعودين على صوتك يعني، حرام تحرمنا صوتك.
0: الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله متواصلين في برامج أخرى
2: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله نحن أيضا نتواصل معاكم. حفقدك يا سلطان، حفقدك. الله يحفظك يا سلطان، جزاك الله الخير، شكرا جزيلا لك.

0: والله كل يوم احلى فيكم انتم مستمعينا. ما ادري هي توجه لي هالكلام ولا لا، بس من اللي يغني؟ اليسا. ليش صوتها متغير في الاغنيه؟ ولا انا متعود على اغنيه اجمل احساس؟ اوه قديم، انا قديم. ابو سيف مهند السعدي يقول مساء معطر بالورد والزهور، مساء يليق بقلوب جميله مثلكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يملا مساءاتكم راحه وسكينه، وان يزرع في دروبكم الفرح وفي قلوبكم الاطمئنان، ويجعل ليلتكم ان شاء الله اجمل من كل الامنيات. مساء الورد والياسمين، مساء سعاده لكل قلب طيب ونقي. ابو سيف ما في اطيب من قلبك يا مهند السعدي. سمعونا صوتكم على السؤالين اللي طرحناهم، يعني ايش بتقولوا في ختام لقانا معاكم اليوم لاستوديو خمسة، وايش بتقولوا لايضا فريق عمل استوديو خمسة، وهل وصلنا لمشاعركم بالموضوعات اللي قدمناها، وهل نحن بالفعل اصدقاء دربكم في هذا المساء عشان نجدد ونتواصل معاكم. السؤال الثاني، بكرة استعدادكم لمتابعة المنتخب الوطني امام المنتخب العراقي، تتوقعوا في افتتاح بطولة خليجي 27 بيحقق أهداف منتخبنا الوطني وكم هدف تقريبا؟ تحية للجميع. عجبتني هالكلمات، يقول ماذا لو عاد معتذرا لطلبت له فنجانا من القهوة وأحسنت استقباله وسألت ذكرني بك، فالوجوه العابرة كثيرة وأنا لا أذكر أني أعرفك من قبل، أما عن فنجان القهوة فأنا معتاد على إكرام ضيفي حتى وإن لم يكن مرحبا به.
1: أول ما يجي تديله بالبنية على طول. ما حدش بيترفض غير بقرار وزاري بقى لعلمك يعني.
0: إيه ده يا سليمان العاصمي، ماذا لو عاد معتذرا؟ والله يعني إذا قلبك طيب ونيتك صافية وتسامح بتسامح، بس تترك حدود، وما بتكون الصداقة أو العلاقة مثل ما كانت قبل. أعتقد يعني على حسب الموقف عاد، إذا الموقف واجد زعجنك وما شاء الله يعني صاير أنت خبر السوق مع زيادة إضافات من هذا الصديق والكلام ضرك، هنا عاد المسألة تختلف تماما. لا فنجان قهوة، وحتى لو عاد معتذرا نقول لسامحناك، ولكن الله يجازيك خير وكل أمرك لله سبحانه وتعالى. تحية مسائية أيضا لفريق العمل، معانا أيضا ناصر الزيادي، سعيد جدا بتواصلك معانا، وهذه الرسالة مكررة يا ناصر الزيادي، وأمس أكيد نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المسير، وتحية لفريق عندام للمغامرات، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال. ألو.
2: هلا وغلا أخي عدنان.
0: أهلين وسهلين يا سامي.
2: بارك. كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ طمني عليك.
0: الحمد لله. وين مختفي انت من فتره؟
2: خلف الكواليس نتصل بس ما في نصيب. ايش نسوي؟
0: افا افا افا افا
2: انت تعرفني على اي لما تكون موجود لازم نتصل
0: عزيز وغالي،
2: ما يكون ماشي الحظ. وش تسوي؟
0: يا مرحبا بك، بس انا سعيد جدا اني اطمن عليك وانت ترسل في البرنامج.
2: وانا اسعد بالعكس.
0: كيف امورك؟ عساك بخير.
2: انا عليك الغالي. الحمد لله نشكر الله على كل حال، دامك انت بخير بصحه وعافيه نحن بخير
0: يا رب. ان شاء الله دائما نكون بصحه وعافيه بفضل الله.
2: امين جميعا يا رب العالمين.
0: ها آمين. اي سؤال بتختار؟ توقعاتك مع المنتخب ولا كلمه لفريق عمل استوديو خمسة؟ وهل وصلنا لاحساسكم؟ هل كنا رفقاء درب في مشواركم المسائي؟
2: اكيد رفقاء، لولا رفقاء لما كنا اتصلنا لبعض.
0: الله يا سامي،
2: وما تواصلنا معكم.
0: بنفتقد اتصالك وتواصلك.
2: هو ترى على حسب اي.
0: ولا بتنشغل بالمباريات؟
2: لا هو الاتصال وقت اتصال، كل شيء له وقت محدد، اصلا المباراة في وقتها والاتصال في وقته، فانا في لما تكون عندي مباراة ابعد عن الاتصالات وابعد عن التليفون اصلا نهائيا.
0: زين تتوقع كم بكره؟ قول.
2: والله احب اشوف بروحي اكثر، يعني ما احب الربشه ولا احب المقاهي اروح.
0: الله هادي
2: اتمنى غير والتوقع غير، يكون اتمناها 2-0 للمنتخب باذن الله.
0: ان شاء الله. الحماس كيف معاك كذا شعورك؟
2: والله ما نعرف، لان اكثر من نص التشكيله غير والبركه في الشباب ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
2: اللي يهمني انا اصلا اللعب بروح قتاليه فقط، ما لي شيء ثاني.
0: ان شاء الله يا رب إن شاء الله. وهذه رسالة سامي، شكرا لك يا سامي. قل سامي في رسالته على الواتساب اسمع رسالتك ها بقراها عشان ما تقول تأخرت في قراءة الرسالة.
2: لا لا بالعكس بالعكس الصلاحية الضوء الأخضر.
0: الله يسلمك يا سامي. سامي يقول تحية لكل من يتابع البرنامج، تحية من القلب لك أخي عدنان، تحيات لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبد اللي طبعا هو طبيعي هذا لقبه. طبيعي منك يغارون، ما أدري على الطبيعي مني أنا يغارون ولا منك ولا من بالضبط. يقول تحية لأخوي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بودبود، والله يسعد ويحفظ الجميع بالتوفيق لمنتخبنا، أتمنى له إن شاء الله يسجل هدفين على المنتخب العراقي يا رب العالمين. الله رجعتكم للقديم، تتذكروها هالأغنية على الصوت.

0: يلي على البال تطري وانت ما تدري، والله من هذا اللي يطري على باله وما يدري، يعني والله حسب شعور الناس. يعني عشان ما اغني لك هالاغنية، اذا انا في البال اتصل وشارك على 2-4-6-9-8-1-5-1. هذه الاغنية ما ادري انا ما قاصد فيها حد، لكن على رسالة علي بن خاطر النجادي سمعوا ايش قال. قال عدنان هل راح تشتاق لرسائلي وحضوري المميز؟ اكيد 100%، يعني لو ما سألت عنك وينك مختفي كل الفترة الماضية من بعدين بيشاكسني على الرسائل يقول لي عدنان قريت الرسالة متأخر.
1: يقول كل يوم يسمعني شوية دول كل يوم
0: تحية. يقول علي بن خاطر نجادي لكل الأصدقاء أنا متابع وسامع يا غالي عدنان البرنامج، وأحيانا يعني ممكن ما عندك فرصة أنك تشاركنا، لكن سعيد جدا أنك أنت متابع بشكل مستمر. يقول برنامج ستوديو 5 واحد من أهم البرامج الإذاعية لما يحتويه من مواضيع هادفة، ضيوف تركوا بصمة، معلومات استفدنا منها الكثير والكثير. نعم راح أشتاق للبرنامج اللي خصص له وقت ورسائل تليق بحجم وروعة البرنامج. شكرا ندى، شكرا عدنان، شكرا مشاعل، شكرا هيثم، شكرا عابدين، شكرا لكل من ترك بصمة بهذا البرنامج. وإن شاء الله راح يكون اللقاء قريب علي بن خاطر النجادي، وإن شاء الله المباراة الأولى لمنتخبنا مع افتتاح مباريات خليجي 27 إنها تكون انطلاقة مميزة لمنتخبنا الوطني وفوز مستحق بثلاثية علي بن خاطر النجادي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا علي.
2: أشكرك على هذا الجسم، أشكرك أنا، أشكرك أشكرك على هذا الإفصاح بالمعنى.
3: أي إفصاح؟ إطراء أنا قلت
2: الإطراء، هذا الإطراء
0: للعلم عدنان راعي بدبد يعقوب ما قادر يشارك، يمر بعكة صحية، ألف ألف سلامة عليه، إن شاء الله يقوم بالسلامة يا رب. شكرا يا سامي، وسلم عليه وطمنا عليه بين فترة وأخرى، وإن شاء الله يكون دائما على السمع ومتابعنا. مساكم الله بالخير، سعيد جدا بتواصلكم، مساء الخير والمسرات، دمتم بخير وسلامة، أكيد بنفقدكم يا أحلى برنامج وأحلى طاقم، دمتم بخير. أم لؤي مساء النور والسرور، كيف حالك يا أم لؤي؟ يعني بتفقدين وما سمعنا صوتك يا أم لؤي. أم سهيل بعد ما سمعنا صوتك، ولكن أيضا تقول أم سهيل نعم نشتاق البرنامج، تواصلوا معنا بكل مساء، كانت حلقات متجددة في كل مساء، بس ما نقول أن لكم وداع، بس بنقول لكم إن شاء الله لقاء قريب يجمعنا فيكم. مساء الخير وجمال هالموسيقى الروعة مع بداية البرنامج، هذا اختيار عمار وخليناها ثيمة في حلقات اللي في الحلقات اللي أنا أقدمها بالتحديد. تحية طيبة لكل فريق العمل، تحديدا شكرا عمار، شكرا عدنان، نسجل حضور بآخر حلقة للبرنامج. أم سهيل شكرا، تقول الفوز عمان إن شاء الله، وأتوقع النتيجة بتكون بكرة 2 لصالح منتخبنا الوطني مقابل لا شيء، ونحتفل إن شاء الله في الأيام القادمة بوجود الكأس بالبرنامج إن شاء الله، إن شاء الله يا رب العالمين. إذا جبنا الكأس وعد مني إيش ما كانت الظروف بكون موجود وأشارككم هذه كل اللحظات الحلوة، وأنتوا كذا طالعين في كل الأجواء المسائية في المسيرات، الأجواء الرياضية الحلوة اللي تجمعنا مع كل الناس. معنا اتصال. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر.
4: أخ عدنان كيف أحوالك؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك؟ عساك طيب؟
4: إن شاء الله طيب، إن شاء الله بخير،
0: الحمد لله بنعمة دامك بخير،
4: الله يحفظك ويسلمك.
0: الله يعافيك يا عمر، كيف حالك أنت؟ طيب؟
4: معك عمر من السودان.
0: يا مرحبا، وينك مختفي يا عمر عنا؟
4: الله يديك العافية.
0: شهرين ما سمعت صوتك أو أكثر تقريبا.
4: والله أنا أول
0: مشاركة؟ عمر يعني أنت أول مشاركة ولا؟
4: وصلت معاكم على أساس أنه أشكركم على الأول مشاركة،
0: إذا خفض لي بس على الصوت، في حد كان يكلمنا من السودان أيضا ومقيم في سلطنة عمان، ما أعرف إذا تعرفه ولا لا، في الفترة الماضية فشبهت بالصوت عليه.
4: لا والله ما أعرفه،
0: نوجه له تحية بس ما راضي أذكر اسمه يا عمر. عموما تحية لكل المقيمين على أرض السلطنة، حياك يا عمر، زين أنك شاركتنا.
4: أنا لي تبعا، أنا لي فترة طويلة عايز أسلم عليك.
0: الله يسلمك.
4: ومعجب جدا بتقديمك يعني.
0: الله يحفظك الله يحفظك.
4: بستمتع جدا وانا سايق العربية السيارة بالإذاعة بتاعتهم.
0: الله يسلمك. نحن ان شاء الله بنتواصل معاكم بعد نقل خليجي 27. تتوقع الكاس عماني ان شاء الله يا عمر؟
4: اكيد طبعا اكيد
0: ان شاء الله. بتتابع بتتابع بكره المباراه؟
4: اكيد ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله. تحيه لكل الجاليه السودانيه المقيمين على ارض السلطنه، وانا سعيد جدا بتواجدي وتواصلي معاكم، وشكرا على كلماتك الطيبه، كلك ذوق وراقي ايضا باتصالك، وان شاء الله ما تكون اخر مشاركه يا عمر. وعد
4: اكيد اكيد ما اخر مشاركه ان شاء الله.
0: اذا وعدتني ترى وعد الحردين تمام؟
4: أكيد طبعا.
0: بعد خليجي 27. شكرا جزيلا. أكيد. اسمع أكيد. اسمع واستمتع معنا.
4: ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله جميعا ويوفقك.
4: واتمنى لكم يعني مزيد من التقدم ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب. سعيد جدا بتواصلك. يلا بنروح للسودان وبذكرك باجمل اغنيه كنتوا تسمعوها وترند عندكم في السودان.

0: الليلة بالليل.
1: تحية لكل أحبابنا المقيمين على أرض السلطنة واللي شاركونا أيضا بتواصلهم المستمر في إذاعة الشباب ويثروا مواضيعنا خلال الفترة الماضية، وأيضا بكل أصدقاء البرنامج وكل المنضمين الجدد وكل الأصوات الحلوة اللي تعرفنا عليها الفترة الماضية. سلطان اليوم سمعنا صوت عمر، كل هذه الأصوات كل هذه المشاركات، بس إن شاء الله ما أنسى حد، جميع الجميع يعني إن شاء الله بس واصل هالشعور لكم جميعا. أتمنى لكم إن شاء الله مساء سعيد. تحية لكم، شكرا أيضا لصاحب الرسالة، ما ذاكر اسمه بصراحة لكن يقول تخيل باكر نفوز إن شاء الله على العراق وبعد باكر نعيش أجواء الفرح. تحياتي لكم وسعيدين جدا بتواصلكم معنا. شكرا لصاحب هذه الرسالة، يعرف نفسه يقول صاحب الهدائي دل دربه، الهدائي دل دربه، كيف الهدائي دل دربه؟ ما أعرف أن الجملة كيف ركبتوها يا جماعة الخير. عموما عندنا أيضا رسالة أخرى تقول أم وجدان الرديني، تمنياتي للمنتخب بالفوز، حقيقي فينا شوق لهذه المشاعر والأجواء الرياضية الحلوة، تحياتي لكم جميعا. أم وجدان الرديني شكرا جزيلا على متابعتك، وهذه أول رسالة منك يا أم وجدان، وإن شاء الله دائما تتواصل معنا في استوديو 5. أسمعي يا أم وجدان، يلا عيشي معنا الجو من اليوم.

ايه هاي العماني وش عاره سيفن والخنجر بكره اريد الصوت يوصل لناقل الصوت لاذاعه الشباب والاستديو اللي موجود في نقل مباراه منتخبنا الوطني في خليجي 27 مع افتتاح ايضا خليجي 27 مع منتخبنا الوطني امام المنتخب العراقي. يا رب يا رب يا رب النتائج ترضينا جميعا. قولوا يا رب ادعوا اليوم ادعوا وعمان دائما نبض واحد.

0: دمع راس عالي دامه المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: كرة فيها تسديدة،
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27، تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بالجميع، نرحب بمشاركاتكم المسائية لهذا اليوم، للقاء الأخير هذا المساء يجمعنا في استوديو 5 عبر أثير الشباب FM. نتمنى لكم مساءات طيبة بإذن الله، ومتابعة أيضا طيبة لنقل خليجي 27 عبر أثير إذاعة الشباب FM. غدا مع افتتاح خليجي 27 أيضا ينطلق منتخبنا في المنافسة في هذه البطولة الخليجية أمام المنتخب العراقي. نتمنى التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا للجميع، سعيد جدا بمتابعة أيضا الأصدقاء. شكرا لكل من شاركنا بكلمة في مساء هذا اليوم من خلال متابعة البرنامج. تعرفنا على أيضا عمر من السودان، هذه مشاركة جميلة يا عمر، أثريت الحلقة اليوم بتواصلك، وإن شاء الله تكون صديق دائم في عودتنا القادمة أيضا في المساحة المسائية اللي تجمعنا مع كل الأصدقاء. هذه الرسالة من سعد الهدابي. سعد، أرجع لرسالتك، شكرا على الإطراء الطيب، لكن خلونا نروح أخذ مجموعة من المكالمات، لأن بعد ذلك في تمام السادسة والنصف بإذن الله في مساء هذا اليوم سننتقل إلى أيضا المحطة، محطة طاولة استوديو 5، سنتحدث بتفاصيل جميلة جدا عن ما أطلقته وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم في الفترة الصباحية، وهي مبادرة سراج عمان كمبادرة معرفية وثقافية تطلقها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتهدف إلى تفعيل الموسوعة العمانية وتحديد الموسوعة العمانية للناشئة في جميع مدارس سلطنة عمان بالتنسيق طبعا مع وزارة التعليم. بإذن الله هذه التفاصيل ستكون مع الأستاذة فاطمة الحسني، مديرة دائرة الموسوعة العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، خلال الوقت القادم والدقائق القادمة إن شاء الله تتعرفوا على تفاصيل كثيرة جدا من خلال متابعتكم معنا. أولى المشاركات، مرحبا وسهلا، يا هلا.
1: السلام عليكم عدنان، شو اخبارك؟ طيب
0: الحمد لله بخير، يا هلا وسهلا.
1: يا مرحبا بك، شو اخبارك؟ صحيحين
0: الحمد لله، الله يعافيك ويسلمك.
1: يا مرحبا بك، شو اخبارك؟ طيب
0: الحمد
1: نور
0: لله.
1: الاستديو نور، يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
0: نورك يا ام محمد، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله، يسرك الحال. طيب
0: وين هالغيبه يا ام محمد؟
1: والله هنا
0: اشغال الدنيا.
1: مشاغل الدنيا. نعم مشاغل الدنيا.

0: من أشد المعجبين فيها. أول ما وعيت على إذاعة الشباب صراحة
1: ما شاء الله إن شاء
0: الله، يعني إذاعة ما شاء الله، إذاعة حلوة وجميلة. وش أقول لك يعني كما يقول أنا لا ما ما نوفي فيكم، يعني حتى لو نتكلم لا ما نتكلم، شهادتنا فيكم مجروحة صراحة يعني بأمانة.
1: الله يسلمك يا محمد،
0: أنت وطاقم طب، أنت وطاقم الإذاعي كله في إذاعة الشباب، خاصة إذاعة الشباب، يعني أنا من أشد من المعجبين بإذاعة الشباب أيضا.
1: الله يحفظك يا محمد، ما عليك زود، ما تقصري. بكرة بتابعي المباراة مع الأولاد والأحفاد ولا لا؟
0: إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله.
1: كذا متشجعة؟
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنت عارفني أنا ما شاء الله إنسانة رياضية.
1: رياضية. كم تتوقع زين المنتخب يسجل إن شاء الله من الأهداف؟
0: والله نخلي توقع حتيم، أنا دائما يعني هو ما شاء الله علي فبيه. تيم كم بكرة توقع المنتخب كم يفوز؟
1: تيم
2: كم؟ ثلاثة.
0: أيوه
1: ثلاثة؟ ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: ثلاثة المنتخب يفوز.
1: الله يحفظه. كم عمره تيم؟
0: هذا تيم عمره سنتين داخل ثلاثة ما شاء الله عليه. الله يحفظه
1: إن شاء الله يا رب، ملائكته تحفظه يا رب، ونتمنى له إن شاء الله دائما التوفيق، ويا رب يكون كذا بشارة خير علينا تيم.
0: أمين أمين يا رب أمين. طيب بتكلم بتكلم في الإذاعة؟ اسمع اسمع خلي السلام عليكم.
1: تيم تيم يا هلا يا تيم.
0: قلت كيف حالك تيم؟
2: كيف حالك تيم؟
1: أنا اسمي
0: عمي عدنان. قلت كيف حالك عم عدنان؟
1: أنا صرت تيم. أنت تيم، أنت إيش اسمك تيم؟
2: يقول تيم.
0: أيوة يقول لك تيم.
1: أيوة أنا أقول لك أنت تيم.
0: تيم أنت اسمك؟
2: أيوة.
1: الله يحفظه يا رب.
0: أيوة خبي لك
1: نحن نحبك واجد يا تيم. تمام
0: أحبك؟ قل أحبك
2: أحبك.
1: وأنا بعد أحبك واجد واجد يا تيم. الله يحفظه يا رب. تحياتي لك يا أم محمد، سلمي له على أولاد جميعا. شكرا جزيلا.
0: أمين. الله يسلم عليك. والله بنفقدكم يعني ما نقول لكم يعني ما تقول مع السلامة، ونقول لكم إن شاء الله نعود بعد الكاس إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وتسوي معنا لقاء إن شاء الله، والكاس نجيبه هناك بإذن الله في الاستوديو.
1: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله
0: بإذن الله.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: الله يحفظك أبو عبد الله، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. اللهم
1: آمين
0: يا رب.
1: جميعا جميعا، ويلبسك ثوب الصحة والعافية والخير والبركة يا رب.
0: آمين. اللهم آمين اللهم آمين. يحفظ مولانا، اللهم يحفظه يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
0: الشرقية الحين الله يحفظه بتعالين. الله يحفظ.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب. آمين.
1: بارك
0: آمين.
1: الله فيك يا أم محمد.
0: يحفظ أم الوطن الحنونة يا رب العالمين. يا آمين رب العالمين.
1: آمين.
0: دائم علينا الأمن والأمان إن شاء الله يا رب.
1: آمين. تحياتي لك يا أم محمد. شكرا جزيلا. شكرا لهالمشاعر الصادقة الطيبة. العفو. ما ننحرم منها إن شاء الله.
0: يعني بنفتقدكم صراحة بأمانة، بنفتقدكم يعني صراحة بأمانة يعني أورا.
1: خلاص بصيح الحين بعد شوية محمد.
0: لا لا لا
1: بتدمع عيني.
0: قبلك أنت، أنا بصيح قبلك أنت، لأن ما شاء الله عليكم متعودين نسمع خاصة إذاعة الشباب. أنا يعني من أشد المعجبين بإذاعة الشباب واجد.
1: الله يسلمك.
0: دائما أطلع في إذاعة الشباب أتكلم فيها.
1: ما تقصري، فيك الخير والبركة، وإن شاء الله راجعين لكم وراجعين بأفضل حلة بإذن الله.
0: أمين إن شاء الله. أمين.
1: نسمع صوتكم دائما بالخير والسعادة يا رب. شكرا
0: أمين
1: محمد.
0: يا رب العالمين.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. العفو العفو. أحسن.
1: معنا اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1. يا هلا وسهلا. ألو ألو. السلام عليكم. مساء الخير أبو عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
1: كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟
3: تمام الحمد لله. عدنان شخبارك؟ طيب
1: الحمد لله. شخبارك يا ابو علاوي، ابو علي وعبد الرحمن؟ لو تحاول تغير الاسماء وتحاول تغير الصوت بعرفك من الف شخص يا مراد.
3: يعني صوتي محفوظ في قلبك.
1: شفت
3: يعني؟
1: شفت شفت المعزه. كيف امورك؟
3: اول شيء امسي عليك وعلى المستمعين اذاعه الشباب و طاقم العمل، يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
3: الله تعالى.
1: ليش هالتنهيدة؟ أنا قلت لك كيف حالك؟
3: تدري ليش؟
1: طمني على أحوالك.
3: أنا بخير والله، ما سمعت. آسف والله، آسف ما سمعت.
1: Good.
3: أنا بخير تمام الحمد لله، نشكر الله. طلعت من الدوام الحين وشوية زحمة، والحين طريق للبيت إن شاء الله.
1: يلا توصل بالسلامة يا رب.
3: اللهم امين ان شاء الله. انت ايش اخبارك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله في افضل حال. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى.
3: تدري ليش هذا التنهيد كذي؟
1: والله كذا يعني انت تنهيت وانا قلبي كذا حسيت بشعور

0: يعني تخنقني العبرة مثل ما يقول.
1: الله تلاوت قلبك إن شاء الله تدري، لأنه والله راح نشتاق، نشتاقك صراحة ونشتاق البرنامج.
0: الله يسلمك والله يا علي،
1: لكن
0: أنا أشتاق
1: احنا ايش
0: لكم
1: يقولوا؟
0: أكثر. نقول
1: والله اي يعني شوف، نحن يعني ايش اقول، نحن لا نقول وداعا بل الى لقاء قريب باذن الله. ان شاء الله
0: إن شاء
1: كذا
0: الله إن شاء الله
1: نلتقي باذن الله، هذه فتره وعادي يعني طبيعي هذا التوقف يعني وكذا.
0: إن شاء الله
1: فبالعكس
0: عشان تابعوا كذا المباريات إن شاء الله، تابعوا منتخبنا
1: ليش لا،
0: كيف
1: بالعكس
0: يلعب.
1: منتخبنا مع بعض الوجوه، انا ترى رياضي يعني احب احلل في الرياضه وكذا والمباريات مع هذا المدرب الجديد، يعني اكيد كل مواطن عماني الشارع الرياضي العماني راح يتابع بكره المباراه بالذات مع هذا المدرب سكوتي المغربي، اعتقد اسمه سكوتي تقريبا، مدرب المنتخب العماني. يعني مع بعض الوجوه الجديده يمكن في بعض الغيابات.
0: سكتيفي اسمه.
1: ها؟
0: سكتيفي؟ لحظه، سكتيوي. سكتيوي
1: سكتيوي
0: اسمه.
1: سكتيوي نعم سكتيوي.
0: بعد له يعني نغلط، ترى عمار يصلح لنا المعلومه، موجود هو
1: مشكور
0: رياضي.
1: مشكور عمار ما شاء الله. والله يعني شوف في غيابات يقولوا انه مؤثره، في رايي انا اشوف ما مؤثر، بس لاعب واحد مؤثر غيابه جدا المشيفري زين، والبقيه مستواهم يعني ها لا باس يعني عادي يعني مستواهم حقيقه. انا رياضي اشوف هذا يعني هذا رأيي الشخصي.
0: إذا كم تتوقع بكرة في الافتتاح إن شاء الله لخليج 27؟
1: لا عراق عراق
0: عراق تتوقع؟
1: نعم أي أتوقع عراق، لأن دائما مواجهاتنا مع المنتخب العراقي دائما متفوق، دائما متفوق على المنتخب العماني.
0: لا إن شاء الله تتفائل بالخير يعني.
1: والله أنا متفائل بالعكس، الله يوفقهم يا رب، الله يوفق منتخبنا كل التوفيق لهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: بالعكس يا رب الله يوفقهم، لكن أنا نظريتي أشوف نظريا انا اشوف منتخب العراقي راح يقدم مباراه يعني
0: ما نستعجل وما نطلق احكام، نشوف بكره المباراه وانا اتوقع ان شاء الله الخير في الشباب ان شاء الله
1: باذن الله. بالعكس
0: باذن الله
1: الوجوه الجديده ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق
0: ان شاء الله.
1: عدنان والله يوفقهم، قلوبنا معهم، وبكره احنا مستعدين قلبا وقالبا نكون مع المنتخب الاحمر مهما كان. نقول خلاص احنا ما راح نشجع وكذا وتعبنا منهم، لكن هذه مجرد لسان، اللسان ما فيه عظم.
0: صحيح.
1: لكن مع الوجوه الجديده يمكن هذه قرارات المدرب، ونحترم قرارات المدرب دائما
0: وان شاء الله. اكيد هو شاف شيء يعني معين،
1: اكيد اكيد. وفي صفوف المنتخب ايضا في 3 اصابات في المعسكر داخل في جده.
0: نعم.
1: ما ادري شو سالفه، ممكن حصلوا على بدائل الله اعلم.
0: المهم احنا ما بنحلل واجد في السالفه لان بنترك طبعا المجال لسلوى بكره ان شاء الله، هي تنقل لكم من جده. ماخذ الاستوديو رايحه هناك يعني ما شاء الله،
1: ما شاء الله
0: اداره اذاعه الشباب حريصه ان تنقل لكم المباراه من المملكه العربيه السعوديه ومن ارض الملعب
1: باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن
0: شاء الله.
1: لا تكلم غريبه، ما حد اختار الارقام عدنان
0: اليوم ماشي ارقام، بس قلنا نحن بنطرح سؤالين فقط عشان
1: والله
0: نسمع اصواتكم. صح
1: اي والله لا لا بالعكس، نحن راح نشتاقك عدنان، نشتاق البرنامج
0: ان شاء الله.
1: اذا انا سالتك نفس السؤال، هل انت راح تشتاق ابو علاوي؟
0: ان شاء الله اكيد انا بشتاق لكم كلكم يا ابو علي وعبد الرحمن. انت حتجيب لنا الكلام ولا ايه؟
1: لا انا وما عليكم الا من نفسكم، انا سالت المذيع المتالق، انا اريده يجاوبني بكل صراحه
0: يعني. وبعد عمار عمار ترى رفيق درب عمار بعد يعني ها
2: افا
0: كيف ترى بدونه نحن ما نقدر نكمل.
1: عمار عمار هو طبعا مخرج البرنامج صح؟
0: ايوه مخرج البرنامج واغلب الشباب اللي كانوا معانا الفتره الماضيه مخرجين اذاعه الشباب. نوجه لهم تحيه وسعيدين جدا ان شاء الله نسمع صوتك على خير ونلتقي فيك ايضا خلال
1: نشوفكم قريب باذن الله، وكل التوفيق للمنتخب العماني ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ونلتقي فيك على خير يا ابو علي، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا في مالك.

0: دمع راس علي دامها المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: يا صلاح، كرة فيها تسديدة.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27 تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء الأربعاء.

0: أهلا بكم جميعا مستمعينا الأحبة، نكمل معكم هذا المشوار المسائي عبر أثير إذاعة الشباب، وإلى هذه المحطة نتوقف مع طاولة استوديو 5، وسيكون حديثنا عن التفاصيل أيضا هذه المبادرة، مبادرة سراج عمان التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللي أطلقت أيضا هذه المبادرة بعنوان سراج عمان. أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم مبادرة سراج عمان كمبادرة معرفية ثقافية تطلقها الوزارة، وتهدف إلى تفعيل الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة في جميع مدارس سلطنة عمان بالتنسيق مع وزارة التعليم. ستحدثنا بتفاصيل أكثر بإذن الله خلال الدقائق القادمة الأستاذة العزيزة فاطمة بنت خليفة الحوسني، مديرة دائرة الموسوعة العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. مساء الخير أستاذة فاطمة.
1: حياك الله الأخ عدنان، الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك، سعيدين جدا بتواصلك معنا، وأيضا نتطرق إلى هذه المبادرة ونتعرف على تفاصيلها من خلال تواجدك معنا في طاولة استديو 5 لهذا المساء.
1: طبعا مبادرة سراج عمان هي أول مبادرة معرفية وثقافية تدشنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الموسوعة العمانية. طبعا هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الثقافية وتوجهات رؤية عمان 2040 لترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الأجيال عبر تعريفهم بحضارتهم الضاربة في جذور التاريخ.
0: نعم،
1: كما أن هذه المبادرة لها أهداف ممكن أجملها لكم بشكل موجز. طبعا تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقافية، بالإضافة إلى إبراز التنوع الثقافي الثري التي تتمتع به سلطنة عمان. كما أن تقوم هذه المبادرة بتسليط الضوء على المقومات التاريخية والتراثية والثقافية والجغرافية، بالإضافة إلى التعريف عن العادات والتقاليد والقيم الحميدة التي يتميز ويتمتع بها المجتمع العماني. كما تهدف أيضا هذه المبادرة إلى توظيف المحتوى الثري للموسوعتين العمانية والناشئة عبر استخدام وسائل معرفية وتقنية ورقمية وتفاعلية من أجل نشر المعرفة والثقافة العمانية، ولتعزيز أيضا حضورها بما يقربها مع مختلف الأجيال والشرائح.
0: نعم، يعني اليوم في الصباح الباكر تحت رعاية السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الثقافة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب انطلقت هذه المبادرة. دعينا نتحدث عن المشاريع التي تم إطلاقها في حفل تدشين مبادرة سراج عمان.
1: اليوم تم تدشين الهوية البصرية لسراج عمان، بالإضافة إلى أن تم إطلاق مسابقة سراج عمان وهي مسابقة مدرسية. كما تم إطلاق برنامج ثقافتنا منبع هويتنا، وهي عبارة عن أفلام مرئية قصيرة تتحدث عن مفردات ثقافية عمانية. كما تم إطلاق لعبة سراج عمان. أيضا تم تدشين معجم التراث العماني المطبوع، وتدشين كتاب ندوة فرص الاستثمار الثقافي في الموسوعة العمانية للناشئة. هذه أهم 5 مشاريع تم إطلاقها اليوم.
0: نعم، كيف جاءت هذه المشاركة أيضا والتعاون مع وزارة التعليم لإطلاق هذه المشاريع وخاصة للناشئة، يعني كمشروع موجه للناشئة أيضا أستاذة فاطمة؟
1: لأن فئة الناشئة هي من أهم الفئات المستهدفة باعتبارهم اللبنة الأساسية للمجتمع، فلهذا اليوم تم إطلاق مبادرة سراج عمان، وتم إطلاق مسابقة سراج عمان التي تستهدف فئة الناشئة. وطبعا هي مسابقة تعليمية وتقنية وإبداعية تعتمد على تحويل المحتوى المعرفي في الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة إلى أنشطة تعليمية وثقافية وإبداعية ورقمية. وذلك عن طريق استخدام أدوات المحتوى الحديثة والوسائل المعروفة، سواء كانت تقنيات الموشن جرافيك، تقنيات 3D، تقنيات أدوات الذكاء الاصطناعي. الناس. وطبعا من أهم الأهداف اللي ركزنا عليها في المسابقة طبعا تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي، وأيضا لتشجيع الطلبة والهيئة التعليمية على استخدام وتوظيف الموسوعتين، الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة، كمصدر رئيسي للمعرفة، وخاصة أن هذه مصادر وطنية موثوقة يعني تتضمن معلومات دقيقة. أيضا التشجيع على توظيف مهارات المستقبل في الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة. طبعا إيش هي مهارات المستقبل؟ مهارات المستقبل هي البحث، هي التحليل، هي التفكير النقدي. لماذا نحن نسعى إلى إعداد جيل يعتز بوطنيته، يفتخر بثقافته؟ فلهذا من أهم هذه الأمور التي نحاول الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك أيضا تم اليوم إطلاق لعبة مهمة جدا وهي لعبة سراج. طبعا حاولنا قدر الإمكان أن نحول المحتوى المعرفي، قد يكون المحتوى المعرفي أحيانا جامد يعني تقليدي، ولكن عندما أحوله إلى شيء تفاعلي سيؤدي إلى أهداف عدة وإلى أثر. لهذا تم تدشين أو إطلاق لعبة سراج عمان، وهي طبعا لعبة إلكترونية تعليمية تفاعلية شبيهة بألعاب الألغاز. طبعا بطل اللعبة اسمه سراج، يرتدي الزي العماني لأنه يمثل الثقافة العمانية. طبعا أحداث هذه اللعبة تدور في حصن جبرين، وهو معلم من المعالم الأثرية وله رمزية خاصة وحضور في التاريخ العماني. أيضا بطل هذه اللعبة يمر بتحديات ولا يستطيع أن يتجاوز هذه التحديات إلا إذا جاوب على الأسئلة التي تظهر لديه. فلهذا تم الاعتماد على المحتوى المعرفي المحتوى المعرفي للموسوعة العمانية للناشئة والموسوعة العمانية الأم. والهدف من هذه اللعبة هو توظيف الأدوات الحديثة لتقديم المحتوى المعرفي بقالب شيق يجذب الناشئة. فلهذا فهو يؤدي إلى عدة أهداف، ممكن أن يلعب ويتعلم ويستفيد من هذه اللعبة.
0: يعني هذا مدى الاستفادة، أيضا استفادة الناشئة بهذه المبادرة وتدشين هذه المبادرة لسراج عمان بالتحديد ولهذه اللعبة. أيضا
1: هذه اللعبة تعزيز الهوية الثقافية في نفوس الناشئة، تعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم. إذا توفر المحتوى تمام جعله جزء لا يتجزأ. يعني هذه الهوية ماذا؟ الهوية عبارة عن شعور، يشعر بأنه ينتمي لهذا المجتمع. فكل ما كان لديه حصيلة معرفية واسعة، كل ما قوت انتمائه لهذا الوطن، لهذا المجتمع. فنحن نسعى إلى ذلك.
0: جميل. طيب دعينا نتحدث عن أيضا محاور ومجالات المبادرة في حفل التدشين لهذا اليوم.
1: طبعا المبادرة ارتكزت على مجموعة من المحاور. من أهم هذه المحاور الهوية الثقافية والوطنية، التاريخ والتراث الثقافي، المعرفة والمحتوى الموسوعي، كما ركزت أيضا على المحتوى الرقمي والتفاعلي، أيضا ركزت على التعليم والبيئة المدرسية وعلى الأنشطة والفعاليات الثقافية، كما أنها ركزت أيضا على الإبداع والإنتاج الثقافي. هذه أهم المحاور التي ركزت عليها المبادرة.
0: جميل. طيب يعني هناك مثل ما ذكرنا في السابق عن هذه الشراكة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ودائرة الموسوعة العمانية ومشاركة وزارة التعليم، مدى استفادة الناشئة بهذه المبادرة خلال المرحلة المقبلة كتوقع منك أستاذة فاطمة؟
1: والله نحن يعني نتوقع بإذن الله، وخاصة عندما بدأنا عمل سلسلة من الجلسات التعريفية. طبعا هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة، وإنما قمنا بجلسات، هذه الجلسات التعريفية قمنا بأنشطة وفعاليات، قمنا بمعارض طبعا، وكانت موزعة في مختلف محافظات السلطنة. وجدنا بأن هناك تقبل، الكل يريد أن يتعرف على الموسوعة العمانية، الموسوعة العمانية للناشئة، الكل يريد أن يوظف. وبالفعل هناك ظهرت مسابقات بين المدارس، هناك ظهرت مشاريع جميلة رائعة قدمتها بعض المدارس، وذلك عن طريق توظيف المحتوى المعرفي لهذه الموسوعتين، سواء كانت الموسوعة العمانية أو الموسوعة العمانية للناشئة.
0: جميل. كلمة أخيرة توجهيها للمستمعين أستاذة فاطمة الحسني، مديرة دائرة الموسوعة العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: أنا أرجو من الجميع أن يستفيد من المحتوى الموسوعي ومن المعلومات الثرية التي تحتويها الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة، وتوظيفها في إنتاج وفي مشاريع أيضا وفي بحوث ودراسات، لأنها يعني مصدر غني للمعرفة.
0: نتمنى إن شاء الله الاستفادة. كيف ممكن أيضا للمجتمع يعني أنه يشوف هذه اللعبة أو يتعرف على هذه اللعبة؟
1: إن شاء
0: لعبة
1: الله
0: سراج عمان الرقمية. نعم،
1: نحن على أمل إن شاء الله أن تكون هذه اللعبة حاضرة في المنصات التعليمية وحاضرة في المدارس بإذن الله.
0: بإذن الله، كل التوفيق لكم أستاذة فاطمة الحسني، مديرة دائرة الموسوعة العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك الصحة ولك. شكرا جزيلا.
0: شكرا. تابعنا هذا اللقاء وتابعنا أيضا تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة سراج عمان اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، برنامج ثقافتنا منبع هويتنا، وهو عرض أيضا مرئي عن سلسلة من الحلقات التي تعرض عبر المنصات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الإعلام، كما تم الإعلان عن لعبة سراج الرقمية التي ستكون أيضا متواجدة مع أبنائنا الطلبة والشراكة أيضا مع وزارة التعليم. أتمنى لكم مساءات جميلة على أرض الوطن، على أرض الخير والسلام، عمان الغالية، عمان السلام، عمان المحبة لكل الدول العالمية.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: نروح للمكالمات ولا نروح للرسائل؟ نروح شوي للرسائل بعد ذلك إذا عندنا مكالمة في الدقائق الأخيرة ناخذ أكبر عدد من الأصوات والمشاركات في مساء هذا اليوم اللي يجمعنا معاكم في استوديو 5 واليوم الأخير بالتحديد الأيام القادمة إن شاء الله كذا تستمتعوا مع الأجواء الرياضية. ومن استوديوهات إذاعة الشباب من سلطنة عمان اللي متواجدة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في جدة وفي ملعب خليجي 27 نتابعوا إن شاء الله مباراة منتخبنا بكرة في الافتتاح أمام نظيرة المنتخب العراقي وإن شاء الله يحقق النتائج الطيبة وتفائلوا والتفائل زين حلو 2-1 حلو إن شاء الله لصالح منتخبنا 2-1. تحية مسائية للجميع. عمار تحياتي المسائية لك العزيز عدنان يعطيكم ربي الصحة والعافية. حبيت أمسي عليكم بالخير. سعد الهدابي شكرا على كلماتك الطيبة وسعيد جدا بمتابعتك. أبو شهاب وتيمور الفارسي مساء الشوق لمن نشتاق لهم مساء الحنين والقلب يحتاجهم مساء الحب في الروح سكناهم. أبو شهاب وتيمور الفارسي بنشتاق لك أيضا بنشتاق لرسائلك وسعيدين جدا بتواصلك وشكرا لكلماتك الطيبة ورسالة جميلة وطويلة اختصرناها وحبينا نبعث لك السلام عشان بس نقرأ باقي الرسائل أيضا. عدنان أنت غالي علينا عمار وأنت أغلى أيضا من عدنان وكلكم غاليين بصراحة ما نعرف معزة من أكثر لكن بنفتقدكم. وأقول برنامج استوديو 5 بصوت أيضا إن شاء الله يكون في الختام طلال مداحة وفي الفترة الغنائية تصدق ولا أحلف لك ممكن نسمع هذه الأغنية. تصدق اليوم ما رح تلعب كورة عشان نتابع البرنامج علي بن خاطر النجادي. ليش يا علي عن تقول بعد يعني عطلناك. سيف بن عبد الله هذه رسالتك الأولى يقول السلام عليكم عدنان أسعد الله مساكم ومساء المستمعين الكرام إن شاء الله تعالى الفوز لمنتخبنا الوطني 2-0 بإذن الله تعالى إن شاء الله. تحياتي لك شكرا جزيلا لسيف عبد الله. آخر رسالة من سالم العاصمي أحيانا تقول للشخص لك وحشة لأنك لا تستطيع أن تقول له اشتقت لك وأحيانا تقول للشخص أنك تعرف مكانتك عندي لأنك لا تستطيع أن تقول له أحبك وأحيانا تقول للشخص لم نعد نراك لأنك لا تستطيع أن تقول له لماذا لا تسأل عني. أحيانا هناك فرق بين ما نقوله وما نقصده. سالم بن سعيد بن سليمان سعيد العاصمي
3: اشتبه الحين
2: والله ما أعرف يعني اللي أحبه بقول له أحبك واللي أشتاق له بقول له أنا اشتقت لك لكن يعني أحيانا الواحد صحي الدودة ما يقدر يعبر عن مشاعره.
4: يا ليلة دانا
2: يا دانا يا دانا يلا نسمع طلال مداح ونرجع لكم بعد شوي.

0: إذن هذا هو ختام أيضا لاختيار لعلي بن خاطر النجادي. شكرا جزيلا لكل من بعث لنا رسالة على رقم الواتساب 724420009. هذا الخبر ما أدري قرأته وانتشر ونحن حبينا نرصده أيضا في طاولة استوديو 5 لهذا اليوم. يقال يعني من خلال هذا الخبر غدا بدء الاعتدال الخريفي في سلطنة عمان. يبدأ في سلطنة عمان غدا الاعتدال الخريفي معلنا بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويتزامن مع انحسار تأثير الرياح الموسمية وتراجع الخريف المناخي المعروف محليا في محافظة ظفار. قالت طبعا الأستاذة ريم بنت حمد المالكي عضوة الجمعية العمانية للفلك والفضاء إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاعتدال الخريفي لهذا العام يحدث عند الساعة 4:05 صباحا بتوقيت سلطنة عمان. في محافظة مسقط تشرق الشمس عند الساعة 5:55 صباحا وتغرب عند الساعة 6:03 مساء ليبلغ طول النهار نحو 12:07 ويعود الفارق عن التساوي التام بين الليل والنهار إلى ظاهرة الانكسار الجوي التي تجعل الشمس تبدو فوق الأفق قبل شروقها الفعلي وبعد غروبها. وأوضحت يعني من خلال أيضا الحوار اللي ذكرته لوكالة الأنباء العمانية أن بداية الخريف فلكيا لا تعني انخفاضا مباشرا أو مفاجئا في درجات الحرارة إذا تتأثر الأحوال الجوية بحركة الرياح والكتل الهوائية والموجات الحارة والباردة والخصائص الجغرافية، لذلك قد تستمر الأجواء الحارة بعد بدء الفصل الفلكي. يستمر فصل الخريف نحو 90 يوما حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر 2026، ويتميز يوم الاعتدال بشروق الشمس مع من جهة الشرق وغروبها من جهة الغرب بصورة شبه دقيقة، بما يتيح الاستدلال على الاتجاهات، فيما تمثل متابعة هذه الظواهر فرصة تعليمية لفهم حركة الشمس وعلاقتها بتعاقب الفصول.
1: انت بتقول كلام كبير، كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه.
0: يعني يقول لك بكرة خلاص فصل الخريف، فهمت؟ بس يعني درجات الحرارة ما مؤكدة انها تنزل، ولكن انا اعتقد خلال الايام الماضية شوي الحمد لله مساء درجة الحرارة لطيفة. أتمنى لكم إن شاء الله جو طيب، مساء سعيد، إن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم. سعيد جدا بمشاركتكم، شكرا على الإطراء الطيب، شكرا على مشاركتكم، شكرا لكل من شاركنا من داخل السلطنة خارج السلطنة أيضا المقيمين على أرض السلطنة اللي شاركونا لحظات المساء بتواصلهم وسعادتهم وكلماتهم الطيبة. إن شاء الله دائما نجتمع معاكم في طاولة استوديو 5 ونقدم لكم كل ما لدينا من معلومات بما نرصده أيضا من خلال الأخبار اللي تتداولوها وتتابعوها، ونكون رفقاء درب، وإذاعة الشباب دائما رفيقة درب كل المستمعين. تقبلوا تحيات فريق العمل. فيصل بلوشي شكرا جزيلا لك على رسالتك، بس عشان أختم أيضا على السريع، شكرا فيصل، شكرا محمد الكعبي، شكرا لكم جميعا أمانة، شكرا لتواصلكم، شكرا لكلماتكم الطيبة في هذا المساء. تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإشراف خالد الحجري، الإعداد والتقديم أنا عدنان الميمني، الإخراج عمار البلوشي. إلى الملتقى في الأيام القادمة، نلقاكم على خير، مسيتكم بأحلى مساء، أودعكم بأحلى وداع، في أمان الله.

0: دمع الراس عالي دامه المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: كرة فيها تسديدة،
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27، تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عمان
3: خليجي 27.
4: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
4: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
4: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: دمع راس عالي دامها المجد علي.
1: منتخبنا الوطني يستعد لتدشين رحلة جديدة في بطولة كأس الخليج، وعينه على استعادة اللقب والتوشح بالذهب. الأحمر يقص شريط النسخة 27 بمواجهة العراق في لقاء منتظر وبداية الطريق نحو نجمة ذهبية ثالثة.
2: كرة فيها تسديدة،
1: مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي في افتتاح منافسات خليج 27، تتابعونها عبر إذاعة الشباب في 6:30 مساء الأربعاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضال.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وانطرت أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكبر.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
3: أهلا أهلا بالخليج.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27
2: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا الخليج.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبيل شعير وعبد الله الروش. نغني يا سهران سوا، يا سهران سوا. شرفونا كثير.

0: هوبا هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق.
1: ربما يحدث هوبا.
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

ودي النجوم بحبك بحبك.

0: بالحدايد في يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرح.

والمسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات، نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: ربما يحدث هوبا.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من جلسات نغم.

والعقل حاير يا ابو العيون الكحيله.

0: الكحيل.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
0: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لاجل سلامتنا.
0: احسنت، وعشان سلامتنا سلامتكم.
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
0: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
0: والمخرج
1: جلال خويطري.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.